0: تكون
1: ريزيدنس
0: ريزيدنس.
1: واو، هيبقى يعني هتبقى تجربة جميلة جدا. بس بترجع ساعات مع نفسك وتشوف قبل الجايزة، يعني قبل ما تقدم، انت كنت ممكن ما تقدمش، يعني آخر لحظة آخر تكة، بتخاف من الذكريات دي وتقول كويس ان انا قدمت؟
0: اكيد كويس ان انا قدمت، بس بقول ان هذا القدر. كان في ما أقدم، كان في ما أخذ الفيزا وما حتى أجي على فرنسا وأخذ جايزة، بس كله بيصير لسبب. وهلا بدنا نخاف إنه لا قدم انسى شيء مسابقة نقدمها،
1: فلازم أنت عملت مجهود في الآخر يعني،
0: فلازم هلا لا قدم لأيام الجاية إنه نقدم على كل مسابقة
1: وقتها. يعني في حاجة تغيرت عندك دلوقتي، كتير عندي مصر إنك تعمل حاجات بوقتها.
0: هلا صار لازم واحد يفقد وجوده، لانه
1: كان حرام تضيع فرصه.
0: إيه حرام تضيع فرص. إيه؟ مثل هالفرصه بفرنسا، في كتير فرص غير، امكان بميلانو، امكان باسبانيا، امكان بكذا منطقه او عالم او بلد بالعالم. يعني
1: عشان كده كنت عايزك تقول الكلام ده، لان قصتك ملهمه. في الاخر انت نجحت الجائزه لانك برضو عملت المجهود المطلوب، حتى لو كان في اخر لحظه، حتى لو في اخر يوم ما كنتش مصدق وقمت بالمجهود. يس. ده وكسبت. بس كمان بعد الخبره دي في حاجات حابب تغيرها. نعم. علشان برضو الفرصه ما تفوتش الفرص. نعم. دي، فالناس كمان اللي بتسمعك برضو لازم تستفيد. نعم. من كلامك.
0: يعني أوقات الله بيكون معك، بس مرة جاي بدك أنت كمان
1: تساعد نفسك.
0: تساعد نفسك.
1: مرسي كتير كريستوفر، وإحنا بنتمنى لك المزيد من النجاح، وترجع لنا بقى وقت ما تكون في الغيزيدانس. هتقعد شهرين في باريس، فتيجي تزورنا هنا في مونتي كارلو الدولية.
0: أكيد، أكيد. الشرف كمان.
1: تسلم.
0: مرسي كتير ومرسي عليك.

0: واحنا مكملين مشوارنا في برنامج هوا الايام, ودلوقتي هنروح لفقره لايف ستايل. في فقرة لايف ستايل النهاردة في برنامج هوا الأيام سعيدة جدا باستقبال شيف إبراهيم قطان. شيف ممكن نقول عليه ابن بطوطة, لأن طريقته في الطهي ونشر الثقافة الفلسطينية بصمة خاصة لي. بيسافر عبر دول العالم وخاصة أوروبا علشان ينشر بطريقة بسيطة جدا ثقافته الفلسطينية من خلال المطبخ الفلسطيني. أهلا وسهلا بيك في هوا الأيام.
1: شكرا.
0: سعداء جدا بحضورك معانا. كويس انك فضلنا شوية ومش في طيارة.
1: لا انا معكم هلا.
0: حسيت اما تعرفت عليك من خلال السوشيال ميديا

0: إنك جمعت شغف الطهي وشغف ثقافتك الفلسطينية وشغفك كمان للسفر، ده صحيح؟
1: صحيح أكيد. أول شيء بدي أعرفكم عن حالي، أنا شوف ابن قطة من بيت لحم فلسطين، وأنا طباخ، والطبخ هو عبارة بالنسبة لي مش عبارة عن مهنة، هو عبارة عن زي ما تقولي هويتي ثقافتي. فلهذا السبب أنا بطلع بعمل البوب أراوند يوروب، بسوي في لشبون، باريس، ألمانيا، إسبانيا، أكثر من محل، لأنشر ثقافة أكلنا ومطبخنا الفلسطيني.
0: جمعت حبك للطهي وللثقافة زي ما بتقول، الطهي بالنسبة لك والمطبخ هي هويتك، بكمان طريقة خاصة، تجارب خاصة بتبني جسور ما بين الثقافات. يعني الروح الفلسطينية بتصفرها معاك من خلال أكيد. المطبخ، صح؟
1: صحيح صحيح. وكمان لأصحح عن كلامي، أنا لما أسافر بعبي شنطتي كلها من البرودكتس الفلسطينية، من البرودكتس المكونات الفلسطينية، من توابل اللي هي الزعتر، البهارات الفلسطينية، من طحينية، من سمنة بلدي، من أجبان، حتى كل المكونات اللي بقدر أخذها معي كزيت زيتون أو أي مكون فلسطيني بقدر أستخدمه في البوبات، طبعا بأخذه معي في شنطتي وبسافر معه.
0: هي دي كمان بصمتك، لأن بتجمع الثقافات من خلال المطبخ. يعني بتجيب معاك زي ما بتقول التوابل والمكونات الفلسطينية، وتدمجها كمان مع المتبلات والمكونات اللي موجودة في البلد نفسه، صح؟
1: اللي أنا رأي عليها.
0: احكي لي، طيب مثلا أنت سافرت كتير، رحت أوروبا، يعني بتسافر أوروبا كتير، رحت أسبانيا، البرتغال، فرنسا، ألمانيا، يعني بلاد كتيرة قوي في أوروبا. مثلا صحيح. فرنسا بتتعامل إزاي؟ إيه هي المكونات اللي بتقدر تجمعها مع بعض من فلسطين ومن فرنسا؟
1: أنا عملت أكثر من بابا في باريس، وفي باريس بالذات لقيت فيه كتير ingredients أوروبية، ولقيت فيه محلات لبنانية، بس أنا كنت أحب البرودكت الفلسطيني معي. مثلا شفت الأويسترز، سويت أويسترز بالدقة الفلسطينية الغزوية. مثلا سويت مثلا بيف تارتار بالطريقة الفلسطينية بالزعتر والأورشلة اللي احنا بناكلها بالشاي الصبح، بدل يعني بسوي فيوجن تريتس بين المطبخ الفلسطيني والمطبخ البلد اللي انا رايح عليها، بشوف ايش في عندهم اكلات وبطور عليها او بعطيها طعم الفلسطينية، اذا اعمل طبق جديد، والطبق هذا كل طبق له رسالة وكل طبق له قصة. يعني يوم أسوي الفيوجن تاعي، يوم أبني الصحن أسوي طبق فرنسي فلسطيني مثلا، بقول لهم إيش اللي أنا المين الفكرة اللي أساسية أنا صحيح، والتاني إشي بس أحكي لهم قصة الانجريدينس اللي أنا استخدمتهم. مثلا استخدمت طحينية، بس شرح لهم شوي للطحينية واللي إيش استخدمتها وليش استخدمت هذا الطبق. في أطباق كمان من القدس، صدوم من بيت لحم، من نابلس، جنين، باخذ أطباق مشهورة في كل بلد وبطبقها في الأطباق كمان.
0: شيف إبراهيم، أنا عايز أعرف الفكرة دي بدأت إزاي؟ يعني أنت كشيف كنت ممكن تفكر بطريقة تقليدية أنك تفتح المطعم بتاعك، بتحب وشغفك المطبخ وهتطبخ للناس بالمكونات اللي تكلمت عنها. إيه اللي خلاك تفكر شوية أو تطلع بفكرة خارج الصندوق علشان توصل للناس؟
1: أول شيء أنا بحكم أنه بسافر كتير على أوروبا، فكنت أسافر كتير تعرف على ناس كثير، أقول لهم أنا أصلي طباخ فلسطيني ونقعد نحكي كثير، بحس أنهم بيكونوا مبسوطين في الحكي بس بدهم يدوقوا. فصرت المرة اللي بعدها أخذ معي إنجريدينت ونطبخ مع بعض زي أصحابي، بعدين صرت أطبخ في مناطق مطاعم فلسطينية، بعدين صرت في مطاعم فلسطينية في لزبن وفي باريس.
0: نعم.
1: فبعدها صار عندي أنه أسوي ديلز مع المطاعم الثانية أو البار، انه اخذ المطعم اسوي فيه الايفنت تاعي لانشر الثقافه الفلسطينيه، بعدين بلشت شوي شوي صار الناس تتصل في اصحاب المطاعم لنعمل نتعامل مع بعض، نعمل فوب اب او اكون شيف ريزيدنت شيف عندهم في الاوتيل أو في المطعم.
0: خلينا نفسر للناس اللي بتسمعنا، البوب أب ده هو مكان مؤقت أنت بتاخده وبتقدر تقدم المأكولات
1: لفترة زمنية محددة. نعم. مش لفترة طويلة، مرة تكون بين 3 أيام لأسبوعين. وفي 90% من المطاعم اللي أنا اشتغلت معهم كان يأخذوا سيجنتشر بليت تاعي في هذا البوب أب أو البيست سيلر من هذا البوب أب يخلوه عندهم بالمنيو. لهلا أنا في عندي في ليزبون في عندي 4 محلات فيهم المنيو تاعي،
0: منيو بالإمضاء بتاعتك.
1: منيو كامل مش ايتمز. في فارس في عندي 3 مطاعم إنه بخلوا الايتمز، ولا أكثر 4 مطاعم خلوا الايتمز البيست سيلر لفترة زمنية معينة لأسبوعين، بعدين نوقفوها إنه عشان إنه كان كثير انترستد يخلوها عندهم المطعم الناس تاني تدوقها.
0: ايه هي الايتمز دي
1: مثلا؟ زي في زي ما نحكي سويت مثلا في عنا طبق الصينية الدجاج بالطحنية او كفتة بالطحنية، سويت فيه جمان سخن حطيتهم 2 layers فوق بعض، وهذا الطبق ضلوا في لزمن. سويت مثلا تارتار الباذنجان، سويت كمان الزعتر أرانشيني. أرانشيني هو طبق إيطالي دخلت فيه الزعتر الفارسي، الزعتر الفريش والدق الزعتر، وبنتقدم مع كريمي بارميجان صوص. في كمان
0: في أكلات أنت بتخترعها، يعني كونسبت جديد جدا بتستوحى من المكونات الفلسطينية والمكونات المحلية، بس بتطلع بأفكار يعني مش موجودة ومش ممكن ناكلها في أي مكان تاني. صح؟
1: صحيح صحيح، هذا هو المقصد من كل البوب أب بتاعك، إنه بشوف إيش السيزن مثلا، إيش المكونات المتواجدة في هذا السيزن بعتمدها بدمجها مع البضاعة أو المكونات الفلسطينية اللي أنا ماخذها معي من بلدي. فمثلا بستخدم آيتم بجرب، ممكن نطلع زاكي من زاكي، في الأخر بقدم للزبون أفضل إشي مع هاي كواليتي. وفي تكنيك برضو للطبخ، بجرب أول مرة ثاني مرة، يعني مش كثير صعب ومش أي شيء بقدر يدمج هدول الأطعمة مع بعض.
0: يعني ابتكارات مستمرة وتجارب مستمرة. صحيح. ليك وللجمهور كمان اللي بيجي يكتشف. صحيح. مطبخك. فاكر
1: اتفضل. مرات انا بقدر بسوي المنيو من اول مره، بسوي على طول سيرفيس ليوصل الزبون. مرات بسوي تجارب، يعني في مرات باخذ معي المنيو لحد شهر، ومرات بيوم بقدر اسوي منيو.
0: فاكر اول بوب اب قدمته في الخارج؟ ممكن تكلمنا عنه؟
1: اول بوب اب كان في لزبن في البرتغال، كان عباره عن واين بار اسمه بلوكو في باشا شادو في نص العاصمه. كان عباره عن بار انا رحت شبيت اكلت فيه، كان كثير المنيو انترستد وكثير في أطعمة مندمجة مع بعضها، فعرفتهم عن حالي. وبعدين قلت لهم أنه أنا شيف فلسطيني معي الانجريدينت وحابب أطوي عندكم بوب أب. عطول لي ما شافوا أني فلسطيني وهم داعمين للقضية الفلسطينية طبعا، رحبوا فيي وأحكوا لي أهلا وسهلا أي وقت. وكان في ظرف عندهم، كان في هذه الفترة أسبوع هم أخذين إجازة، قالوا لي بتقدر تسوي لنا بالأسبوع هذا بوب أب تأخذ نسبتك وأنا نسبتي؟ قلت له طبعا. وجربت بلشت أول بوب أب في هذا المطعم أو البار، وبعدها فتحت معي ولميت كثير ناس جديدة، أجوا أصحابي دعموني لجانب داو الأصناف اللي سويت أول مرة، حتى أول مرة سويت شيش ورق في البار.
0: فاكرة
1: سويت كثير شغلات، سويت كمان جولد هذا عرايس كيوز، سويت كثير آيتمز، سويت إشي بالبتنجان، الفيتو سلاد مع زعتر، فيك سلاد مع سماء، وهيك شغلت.
0: وكده بدأت وانطلقت وبقيت كمان مشهور على السوشيال ميديا، والناس بتتابعك على السوشيال ميديا عشان تعرف هتكون متواجد فين وإيه هي السفرات اللي جاية والبوب أب اللي انت هتفتحه. كنت عايز أقول لك، يعني حضرتك ذكرت انه أول ما الناس في لشبونة في العاصمة البرتغالية تعرفوا عليك وعرفوا أنك فلسطيني وهم طبعا بيسندوا القضية الفلسطينية في ناحية سياسية طاغية ومهمة قوي. النهاردة من خلال الطهي ما بنسمع طحينة، ما بنسمع زعتر، ما بنسمع فلافل، كل بلد ممكن تقول لا الفلافل من عندنا، لا الطحينة من عندنا، يعني في كلام ممكن يتقال عن الهوية. انت الناس بتتعرف على الهوية الفلسطينية بأي طريقة من خلال المكونات دي تحديدا؟
1: أي شيء أنا بعمله أو بدمج الأطعمة مع بعض فبشرح لهم إيش المكون الفلسطيني وإيش لا. مثلا ما أسوي كلاماري مع اللبنة وثم بقول لهم الثم واللبنة إيش كيف نسويهم، وهدول الأصناف الفلسطينية وأنا دمجته مع الكلاماري مثلا وأشرح لهم كل الطبق كيف تركب. فعشان هيك بكون معطيهم المين إنجريدينتس الفلسطيني وبحكي لهم إيش بنيته. في كتير مرات الناس بتصل لما يشوفوا الزعتر من عينهم البلد بيكون طعمته غير عن اللي بيكون في أوروبا. بنعطيهم هدايا أنه خذ هذا إلك للبيت جربه مع 1-2-3، نعطيه ريسبي تاني جربها كمان، نعطيه ريسبي. في ناس كتير بطلبوا ريسبي تاعت الأكل الدقوق كله بوصل الزبون، وصاحب المحل برضه باخد كل الريسبيز بعطيه.
0: جميل جدا. يعني في كرم على أرض الواقع، شايف أنه في من خلال الطهي أو وجهة نظر ممكن تتغير عن يعني هل في ناس اتعرفت فعلا على الثقافة الفلسطينية من خلال أعمالك وشغلك والطهي؟
1: طبعا طبعا. هلا عشان أوضح لك الجواب، الأكل هو عبارة عن أو الطبخ هو عبارة عن نوع من أنواع التواصل مع المجتمع الخارجي.
0: أكيد.
1: أول شيء فلما نطبخ الناس بتصير عندها فضول لتعرف وتستفسر أكثر لما يعجبها طبعا الأكل والأطعمة تشوفها غريبة بصير يستفسر وإحنا نشرح لهم. فيما حدا يدوق الشغل الذاكي أو مكون أول مرة بدوقه فبصير يستفسر. فهذه هي عبارة عن نوع من التواصل مع العالم الخارجي اللي هو الأوروبي مثلا، وكمان هو بيستفيد ليوسع معلومات عن الأكل والمطبخ الفلسطيني وأنا بنشر ثقافتي هويتي وثقافة بلدي.
0: أكيد. أنت بتسافر كتير شيف إبراهيم لأوروبا، هل في بلاد تانية لسه بعيدة ما يعرفش، يمكن أمريكا اللاتينية، هل في برضو خطة تانية علشان تنتشر؟
1: الصراحة كان عندي خطة على أمريكا، في عندي نص عائلتي مهاجر على أمريكا فكنت حاب أروح أزور عائلتي وأسوي كمان الفوتوس تاعنا، بس أكيد عشان حامل هوية فلسطينية ارتفضت الفيزا. فهلأ بس البس على أوروبا سبب أنه معي فيزة أوروبا.
0: أسهل بالنسبة لك.
1: صحيح.
0: طب أنا هسألك إيه هي الأكلة المفضلة اللي بتحب تطبخها؟ صعب هاي بقى في كتير.
1: أنا بحب أعمل أي إشي ابتكار جديد.
0: أوكي.
1: بحب أدمج، فيش إشي معين إنه أحب أسوي مثلاً. مثلاً أنا بحب كمان أسوي مسخن لكل واحد بقابله أول مرة عشان دائماً السماء ما بضل جيبتي أو شنطتي. عشان بكون مضمون وسهل والناس بتحب تجرب إشي. مش زي الحمص فلافل مش المعروف هاي، مش ضروري ان ورجيها للناس كتير.
0: عايز حاجة جديدة.
1: انا ما بحب ادخل. صحيح. انا بحب اعرف الناس على المكونات الجديدة على اطباق جديدة، فبكون اول طبق بسوي للناس اول كونتاكت مع الناس اللي بحب اسوي لهم مسخن فلسطيني على الطريقة الاصلية من زي الزيتون والسماء كله بكون جايبه معنا من فلسطين. هذا هو.
0: حلو كتير. اتكلمت كتير عن المكونات الفلسطينية، زيت الزيتون، السماء، الزعتر، اتكلمت يعني عنهم.
1: جميل.
0: نعم. والسمنة من شوية كمان اتكلمت عن السمنة. انت المكون اللي بالنسبة لك بيمثل الثقافة الفلسطينية أكتر، أقرب واحد ليك؟
1: زيت زيتون، زعتر والسمك.
0: انت رديت عليا بثلاثة.
1: لا ما فيش مجال بواحد.
0: لازم الثلاثة مع بعض.
1: اذا مش ثلاثة زيت مع زعتر.
0: الزيت مع الزعتر، واو، فعلا النكهة والروح الفلسطينية. أنت بتقول أنك بتزرع الروح الفلسطينية في كل الأماكن دي، قد إيه ده بيساعدك؟
1: أنا بكون كتير فخور ومبسوط كتير لما أعمل طبق أول مرة بسويه، ومرات أول مرة بسويه بدون ما أدوه، ويطلع كتير زاكي وفي مكوناتنا إحنا الفلسطينية في بلد مش ببلدي. فهذا أكثر شيء أنا بكون مبسوط منه.
0: إيه هو الحلم اللي بتشتغل عليه دلوقتي شيف إبراهيم؟
1: الحلم تاعي بس أكيد تساعد بالنسبة لي كفلسطيني، الحلم تاعي أوصل كل دولة في العالم، أحط بصمتي فيها، أعمل لو منيو واحد أو بوب أب واحد أو أطبخ طبخة واحدة في كل بلد في العالم. هي كده مستحيلة بس إنه إن شاء الله.
0: لا ليه، ما فيش حاجة مستحيلة، وأنا بتمنى لك إنك تحقق حلمك ده، وبتمنى لنا كمان إنك تيجي من جديد تزور باريس. أنت طبعا مش بتزور
1: أنا
0: بس
1: طلع باريس في نص شهر 9.
0: يبقى خلاص احنا مستنينك.
1: شهر 9 عندي تور لازم باريس، وممكن إيطاليا بعد باريس.
0: خلاص يبقى حضرتك تيجي تشرفنا
1: ونشوفك
0: في استوديوهات مونتي كارلو الدولية أثناء التور ده.
1: إلي شرف طبعا.
0: أنا بشكرك شيف إبراهيم كتان، وبتمنى لك المزيد من النجاح والتألق، ومستنينك في باريس.
1: شكرا.
0: مع زيت الزيتون السماء والزعتر.
1: أكيد أكيد طبعا.
0: مرسي جدا ليك.
1: أهلا أهلا. طبعا أنا لما أسافر ما بأخذ بس مكونات للأكل، بأخذ كمان هدايا عبارة عن مثلا تكون تطريز يدوية من هانديكابت فيبول، أطفال هانديكابت بيسووا بتكون يتعلموا التطريز، بشي منهم البلايز وبهديهم لأصحابي في أوروبا. كمان إحنا نشتغل مع أكثر من مؤسسة هون دعم الناس البسيطة والمحتاجة.
0: شغل ملهم. بشكرك انك كلمتنا عن الاضافات دي، وهي كمان دي روح فلسطين. شكرا جزيلا ليك.
1: شكرا شكرا
0: شكرا. مع السلامة.
1: مع السلامة.

وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام النهاردة. شكرا جزيلا لكل مستمعي مونت كارلو الدولية، كل أصدقاء هوا الأيام، وشكرا لك مازن خليل، شكرا لكل ضيوفنا. موعدنا هيتجدد بكرة بنفس التوقيت. مرسي جدا، أوفوار.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: روبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
2: سمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة، سعيدة جدا أن أكون معكم فيها، أن أبدأ هذا الأسبوع الجديد مع طبيب جديد ينضم إلى لائحة أطباء الصحة المستدامة، دكتور وسام وحيد خليل الاختصاصي في أمراض القلب معنا من مستشفى ميدكير في الإمارات. تحية كبيرة لك دكتور وسام، معك سنفتح هذا الملف، كيف تحمي قلبك بعد سن 40، وهو موضوع هام جدا. أنا سأقدم دراسة حديثة تطرح السؤال التالي: هل يؤثر الضوء ليلا على صحة القلب؟ باستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، وأيضا نتابع مسابقتنا مع دكتور وسام خليل. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية مع ما عليكم إلا إيجاد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا في فيديو من تصوير سلافة عويشق اليوم، لأنه كونتان مولا يرافقني في قسم هندسة الصوت والإخراج. وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة هي التالية: القلب لا ينتظر المرض، كي نعتني به، والوقاية بعد 40 هي استثمار في سنوات العمر القادمة. ماذا تقول أنت دكتور وسام وحيد خليل؟ أهلا بك.
3: أهلا بحضرتك أستاذة سونيتا، وأهلا بكل السادة المستمعين.
2: إذن ماذا تقول تعقيب على المقولة؟
3: سلام. طبعا هو الموضوع اللي حضرتك فتحتيه مهم، موضوع مهم جدا، بس أنا حابب أعلق إن هو الوقاية القلب أو حماية القلب من الأمراض مش بتبدأ بس عند سن 40.
2: نعم.
3: طبعاً وقاية القلب بتبدأ منذ الصغر وفي عمر مبكر، مش بس عند 40، لأن أنا مش عايز حد من السادة المستمعين يفتكر إن هو تايمر، إن هو يعني عداد وقت أول ما العمر بيزف 40 يبقى حان الوقت إن إحنا نهتم
2: بالقلب. يعني فينا نعمل بالزبط. أي نمط حياة غير صحي وبالأربعين نوقف كل شيء ونبدأ شيئا آخر، هذه فكرة خاطئة.
3: حان وقت الاعتناء بالقلب.
2: نعم.
3: هو الموضوع منذ الصغر.
2: نعم.
3: فلو هنسأل نفسنا هو إمتى الوقت المناسب اللي إحنا نعمل فيه فحوصات القلب، إن هو ما فيش وقت مناسب لكل الأشخاص، الموضوع بيختلف من شخص لآخر. بمعنى في ناس عندهم أمراض وراثية في القلب، مثلا مثل ارتفاع الكوليسترول أو الضغط المرتفع.
2: نعم.
3: منذ سن صغير، منذ 18 سنة، ممكن حتى أصغر من كده. نعم. إن احنا نبدأ نتابع ضغط الدم، نتابع الكوليسترول في تحاليل الدم، ونبدأ نعمل متابعات دورية حسب في ارتفاع ولا لا في الضغط او الكوليسترول.
2: نعم.
3: ولكن طبعا اي شخص ما عملش قبل كده فحوصات للقلب او ما عملش اي فحص لحد سن 40، فطبعا بننصحه بشده ان هو لازم يكون بيعمل متابعه او مراجعه عند دكتور القلب، لازم يعمل رسم قلب للقلب، تخطيط، لازم يعمل تحاليل للدم، يشوف الكوليسترول، يشوف السكر، لازم يقيس ضغط الدم اخباره ايه. لان زي ما احنا قلنا يعني احنا بنبدا من عمر مبكر، ولكن لو ما حصلش الفحص ده او المتابعه لحد ال40 فطبعا ده الانسب وقت ان احنا نعمل فيه الفحوصات.
2: نعم، شكرا على هذه المقدمه دكتور وسام وحيد خليل. ننتقل الى دراسه اليوم، دراسه حديثه تطرح السؤال التالي: هل يؤثر الضوء ليلا على صحه القلب؟
0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
2: أشارت دراسة حديثة نشرت عام 2025 إلى وجود علاقة بين التعرض للضوء أثناء الليل وارتفاع مخاطر الإصابة بعدد من أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما. وأجريت الدراسة بالاعتماد على بيانات البنك الحيوي البريطاني، وشملت نحو 89 ألف شخص تجاوزوا سن 40، وأجراها باحثون من جامعة فلندرز في أستراليا بالتعاون مع باحثين من مؤسسات طبية وأكاديمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وهدفت الدراسة إلى معرفة ما إذا كان التعرض للضوء خلال ساعات الليل يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ومنها أمراض الشرايين التاجية والجلطة القلبية وقصور القلب واضطراب ضربات القلب والسكتة الدماغية. وقام المشاركون بارتداء أجهزة خاصة على المعصم لمدة أسبوع بهدف قياس مستويات الضوء التي تعرضوا لها خلال ساعات النهار والليل، ثم قارن الباحثون هذه البيانات بالسجلات الصحية للمشاركين خلال سنوات المتابعة. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تعرضوا لمستويات أعلى من الضوء أثناء الليل كانوا أكثر عرضة للإصابة بعدد من أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالأشخاص الذين تعرضوا لمستويات أقل من الضوء. واستمرت هذه العلاقة حتى بعد أخذ عوامل أخرى في الاعتبار مثل النشاط البدني والتدخين والنظام الغذائي ومدة النوم. ويرى الباحثون أن أحد التفسيرات المحتملة هو أن التعرض للضوء ليلا قد يؤثر في الساعة البيولوجية للجسم، وبالتالي في النوم وضغط الدم وبعض العمليات الحيوية المرتبطة بصحة القلب. ومع ذلك فإن الدراسة لا تثبت أن الضوء الليلي هو السبب المباشر للإصابة بأمراض القلب، وإنما تشير إلى وجود علاقة بين الأمرين، وهو ما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات.
0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
2: إذن أعود إليك دكتور خليل، ما رأيك بهذه الدراسة؟ ما هو تعقيبك عليها؟ هل هي محقة؟
3: وطبعا كما يعني حضرتك ذكرتي بالتفصيل الدراسة ونتائجها وتحليلها، أنا بس حابب إن أنا أوضح حاجة للسادة المستمعين علشان ما يبقاش في أي قلق زيادة. أمراض القلب مش بتحصل من عامل واحد، بل هي بتحصل نتيجة تضافر عوامل كتيرة مع بعض بنسميها عوامل خطورة. كل ما يبقى الشخص عنده عامل خطورة أكتر، كل ما يبقى عنده خطورة أكتر، ومش بنسميها أسباب مباشرة. يعني إحنا بنتعمد نسميها عوامل خطورة أو ريسك فاكتورز، لأن هي ليست سبب مباشر ولكنها عامل خطورة، يعني هي بتزيد خطورة حدوث نعم. أمراض القلب.
2: وعندما يكون هناك أكثر من عامل واحد فالشخص يكون أكثر تعرضا. إذن ياريت دكتور وسام وحيد خليل تذكر لنا أهم عوامل الخطر التي يجب أن ننتبه إليها بعد سن 40.
3: تمام، طبعا اهم عوامل الخطوره اللي احنا كدكاتره قلب بنهتم بيها هي الامراض المزمنه مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري
2: نعم.
3: او مقاومه الانسولين. دي من اهم الامراض اللي بتاثر على شرايين القلب وتؤدي الى حدوث ازمات قلبيه او قصور بالشرايين التاجيه. عوامل خطوره اخرى مثل التدخين طبعا، وبيعتمد على مده التدخين وكميه التدخين. عامل آخر هو الوزن والسمنة. عامل آخر هو الرياضة، أو هل في مجهود بدني بشكل مستمر ولا ما فيش أي مجهود في اليوم. النوم وزي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي الدراسة اللي هي بنتكلم عنها النهاردة، هي بتتكلم عن علاقة النوم أو انتظام النوم بأمراض القلب. وفعلا في علاقة ما بين عدم انتظام النوم وحدوث أمراض القلب. فالدراسة بتؤكد إن النوم المنتظم أو إن المريض أو الشخص ياخد قدر كافي من النوم بيبقى بيساعد على حماية أو وقاية الشخص من أمراض القلب. ولكن لوحده ليس كافي. لأن هو زي ما احنا قلنا الموضوع يعتمد على تدوق.
2: يعني إذا الشخص بينام جيدا ولكن بدخن كتير أو بيشرب كحول فهذا سيلغي مفعول النوم الجيد يعني.
3: بالضبط. يعني ما ينفعش نقول ان انا بنام كويس فاقدر بقى ان انا ادخن او مش همارس رياضه، مش ههتم بوزني، مش هتابع الضغط او السكر او الكوليسترول واقول ده كافي. بالضبط زي ما حضرتك قلتي.
2: نعم، اذا لا يكفي ان نشعر باننا بخير للاطمئنان على صحه القلب.
3: النقطه دي مهمه جدا استاذ سونيتا، لان هو للاسف اغلب العوامل الخطوره اللي بتؤدي الى امراض القلب صامته تماما، وأهمهم مرض ارتفاع ضغط الدم ومرض ارتفاع الكوليسترول في الدم، خاصة مرض ارتفاع الكوليسترول في الدم لأنه ليس له أي أعراض بدنية يشعر بها المريض، وإحنا بنكتشف ارتفاع الكوليسترول فقط في تحليل الدم. فبالتالي ده سبب أدعى إن إحنا هدف إن إحنا لازم يعني بندعو للأشخاص إن هم ييجوا يعملوا فحوصات الدم ويعملوا فحوصات الكوليسترول. لو ما كانش عملها لحد سن 40 فلازم بعد سن 40 على الأقل يكون مرة عمل تحليل الكوليسترول.
2: نعم.
3: لأن إحنا مش هنعتمد على الأعراض أو مش هننتظر إن المريض يشعر بأعراض، لأن لو حصل أعراض يبقى في الغالب دي مضاعفات نتيجة المرض.
2: نعم.
3: فإحنا عايزين نعمل وقاية أولية وهي حماية الشخص من حدوث المضاعفات ونعالجها قبل ما تحصل.
2: إذن ذكرت فحص الكوليسترول، ما هي الفحوصات الأساسية الأخرى التي تنصح بها أنت دكتور وسام بعد سن 40، وكم مرة يجب إجراؤها في العام مثلا؟
3: تمام، كما ذكرنا تحاليل الدم أهم حاجة، نعمل تحاليل الكوليسترول، وتحليل الكوليسترول دي تحاليل كتير مش تحليل واحد.
2: نعم.
3: نسميها بليبيد بروفايل، يعني بقى كذا أرقام أو كذا مؤشر بنبص عليه. تحليل السكر الصايم، وفي تحليل اسمه السكر التراكمي.
2: نعم.
3: أو اسمه الـ HbA1c. في تحليل الوظائف الكلى، وظائف الكبد، تحليل صورة الدم، في تحليل كمان الغدة، ممكن نعمل كمان تحليل فيتامين دي. دي اللي احنا بنسميها الروتين تست أو التحليل اللي هي اللي بنعملها لأي شخص للاطمئنان على صحته العامة.
2: نعم.
3: في تحاليل أخرى خاصة بالقلب مثل تخطيط القلب، لازم الشخص يعمل له رسم قلب أو تخطيط لكهربة القلب. ومنها بنتحرك إلى تحاليل أخرى حسب الداعي الطبي، أو لو في اشتباه في مرض معين أو محتاجين احنا نعمل فحص آخر. عندنا فحوصات أخرى كتير زي إيكو على القلب أو السونار أو موجات صوتية على القلب.
2: نعم.
3: في اختبارات المجهود مثل رسم قلب بالمجهود، وفي سونار على القلب بالمجهود أيضا. في فحوصات كتير، إحنا بنختار نوع الفحص بناء على المرض اللي إحنا مشتبهين فيه أو إيه اللي إحنا عايزين نستبعده.
2: نعم، شكرا على هذه المعلومات دكتور وسام. ذكرنا عوامل الخطر الكثيرة في حياتنا، ولكن إلى أي حد يلعب العامل الوراثي دورا في الإصابة بأمراض القلب؟
3: في الواقع أستاذ سونيتا، العامل الوراثي من أهم العوامل، وللأسف هو عامل إحنا بنسميه non-modifiable، يعني غير قابل للتعديل.
2: نعم، للأسف
3: العوامل اللي احنا ذكرناها اللي هو الضغط والسكر والكوليسترول دي بنسميها عوامل قابلة للتعديل. احنا ممكن نقدر نصلح فيها، نضبطها بالأدوية أو بالأسلوب الحياة، ولكن يظل العامل الوراثي من العوامل المهمة والغير مفهومة بشكل كامل، وللأسف ما بنقدرش ان احنا نتحكم فيها. وده السبب ان احنا بنشوف امراض قلب
2: حتى الآن. يعني بالزبط. سمعنا عن كريسبر، سمعنا عن المقص الجيني، ما حدا بيعرف صح؟
3: بالضبط. طبعا في المستقبل كل شيء وارد. يمكن يبقى فيه، لأنه ابتدوا فعلا بالذكاء الاصطناعي يكتشفوا الجينات اللي بتتحكم في العامل الوراثي في أمراض القلب. يمكن في المستقبل يبقى فيه علاج جيني يقدر يتحكم أو يقلل حدوث أمراض القلب نتيجة العامل الوراثي. نعم. كل شيء وارد طبعا في المستقبل.
2: نعم. دكتور وسام، هل كل شخص تجاوز سن 40 يحتاج إلى تناول أدوية لخفض الكوليسترول إذا كان مرتفع؟
3: سؤال ممتاز أستاذ سونيتا. الإجابة باختصار إن هو إحنا مش بندي أدوية كوليسترول بشكل روتيني أو لأي شخص فوق سن 40. ونفس الكلام ينطبق على دواء السيولة، لأن أظن أغلب الناس عندها الاعتقاد السائد القديم إن أي شخص فوق 40 أو 50 محتاج ياخد أسبرين أو دواء السيولة مدى الحياة. الاعتقاد ده كان موجود زمان وتم إلغائه من حوالي 13 أو 15 سنة. الداء الطبي بيعتمد على التحليل، هل ارتفاع الكوليسترول، هل في ارتفاع في تحليل الكوليسترول، وهل الارتفاع ده يستدعي علاج دوائي ولا لا. وده بيتحدد بناء على تقييم الطبيب للمريض في العيادة مع تقييم أمور أخرى، لأن حسب كل مريض بيختلف من الآخر، فمفيش قاعدة تنطبق على كل المرضى.
2: نعم.
3: ولكن الإجابة المختصرة إن هو مش بندي روتين أدوية روتين للكوليسترول لأي شخص فوق 40.
2: نعم. يا ترى ما النظام الغذائي الذي تنصح به للحفاظ على صحة القلب بعد 40؟ بعرف إنه هو نمط حياة، ولكن سنبدأ الآن بالتغذية. بماذا تنصح؟ بأي نظام غذائي؟ بروتين صباحاً؟ ماذا نأكل؟
3: بالنسبة للأنظمة الغذائية أستاذ سميتا، في أنظمة غذائية كتير موجودة، وأنا شخصيا لا أفضل نظام عن الآخر مع استثناء نظام واحد لا ننصح به أبدا إحنا كأطباء قلب، وهو نظام الكيتو دايت.
2: نعم.
3: اللي هو بيعتمد على لأن الكيتو دايت نظام يعتمد في الأساس على البروتين والدهون واستبعاد الكربوهيدرات أو النشويات من الأكل.
2: نعم.
3: وهذا نظام غير صحي بالمرة، لأنه احنا شفنا منه مرضى عانوا من ارتفاع الكوليسترول وخاصة الدهون الثلاثية بأرقام كبيرة جدا في الدم.
2: نعم.
3: ولكن احنا بندعو أو نشجع أي نظام يعتمد على التوازن في المواد الغذائية.
2: نعم.
3: الجزء الجسد يحتاج إلى النشويات بقدر والبروتين بقدر والدهون بقدر.
2: مثلا كمية، هل من الممكن أن نأكل القليل من الدهون في اليوم؟ هل هي صحية لصحة القلب؟ وأي دهون تفضل أنت؟ من أي مصدر؟
3: تمام. طبعا الناس بتتخيل أن احنا مفروض ما نأكلش دهون، الدهون كلها ضارة. بالعكس، الدهون مهمة جدا للجسد، لأن الهرمونات اللي احنا عايشين بيها مصنوعة من دهون، المخ نفسه محتاج دهون، الخلايا بتاعتنا كلها بتتكون من دهون، التكوين الخارجي للخلايا دهون، فإحنا جسدنا يحتاج دهون، ولكن نحتاج إلى دهون صحية اللي هي موجودة بالأساس في الأسماك.
2: نعم.
3: وهي أكيد الناس كلها عارفة الأوميجا 3.
2: طبعا
3: الناس تسمع عن الأوميجا 3 وهو الدهون المفيدة. الدهون المفيدة أيضا موجودة بقدر في زيت الزيتون، موجودة أيضا بقدر في المكسرات زي الفستق والكاجو، طبعا بقدر، مش نعم. بننصح
2: مش كيلو كاجو يعني بالنهار أكيد
3: بالزبط. لا، بنقول دايما على قد الكف الإيد.
2: طيب إذا الكاجو مملح، هل هو مضر على الكاجو أن يكون غير مملح غير محمص؟
3: يكون غير مملح
2: غير محمص كمان.
3: باستهلاك حوالي 2 جرام صوديوم في اليوم إجمالي.
2: نعم. نعم.
3: خاصة لمرضى الضغط لا ننصح. نعم. بأكثر من 2 جرام صوديوم في اليوم.
2: نعم. الست جرامات لمين؟ للشخص العادي السوي السليم من الأمراض؟
3: لو شخص ما عندوش ارتفاع ضغط الدم ممكن يتناول لحد 4 جرام، ما فيش مشاكل، ولكن بننصح دايما لمرضى الضغط مش مسموح بأكثر من 2 جرام صوديوم في اليوم.
2: نعم.
3: والسكر؟ بالنسبة للكربوهيدرات، السكر مسموح لك ممكن 25 جرام في اليوم.
2: نعم.
3: احنا تقريبا بنحسب معلقة الشاي او التي سبون حوالي 4 جرام.
2: نعم.
3: فممكن مسموح لك مثلا بأربع او خمس معالق يوميا بيكفي جدا من السكر.

0: كثيرا من إضاعة المزيد من الوقت في قضايا هامشية، بينما يحتاج ملايين السوريين إلى نظام تعليمي قادر على بناء المستقبل.
1: شكرا لك نجوى بن مبارك.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: والآن قراءة في الصحافة الإسرائيلية مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
3: خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الأمم المتحدة والزيارة الخاطفة إلى هناك من الملفات البارزة التي عالجتها الصحف الإسرائيلية بالخبر والتحليل. موقع واينت التابع لصحيفة يدعو تحرنوت عنوان: متأخر جدا ووحيد جدا، القاعة هجرت ونتنياهو تحدث أمام عالم لم يعد قادرا على الاستماع إليه. وكتبت يدعوت: تحدث رئيس الوزراء نتنياهو بطلاقة ورد بذكاء على الاتهامات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، لكن خطابه كان صاخبا وهجوميا وخاليا من الرؤية. وفي الخطاب غاب عنه الحديث عن السلام أو توسيع اتفاقيات أبراهام، وسيطرت عليه عبارات من قبيل النصر ويريدون إبادتنا ولا خيار أمامنا. أما الصورة التي طغت على الكلمات فوصفها الموقع: تزامن صعود نتنياهو إلى المنصة مع احتجاج تمثل في غياب أو مغادرة ممثلي نحو 70 دولة، مع الإشارة إلى أن بعضهم لم يحضر أصلاً. وخلص الموقع إلى أنه رغم قوة أدائه الخطابي تحدث أمام قاعة شبه فارغة، فيما أصبحت صور المغادرة الجماعية للقاعة المشهد الأبرز المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العالم. وفي صحيفة معريف كتب شلومو شمير تحت عنوان: رئيس وزراء مصاب بالجذام في منظمة مقززة، الواقع المرير ينعكس في قاعة الأمم المتحدة. يقول شمير: في الساحة السياسية الداخلية في إسرائيل لا يوجد سياسي يضاهي رئيس الوزراء نتنياهو في القدرة والموهبة على تمثيل إسرائيل في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا أحد. ويضيف: كان خطابه ممتازا، لقد قال ما كان قد أعده وقاله بأسلوب جميل ومقنع وموجز، لكن الكاتب رأى أن هذا العام كان مختلفا، ثمت سببان غيرا الخلفية والواقع ومعنى خطاب رئيس الوزراء نتنياهو. وكتب أن الأمم المتحدة منظمة خالية من أي نفوذ أو مشاركة أو حضور فعال في الأزمات والحروب والصراعات والمصاعب التي تعاني منها دول العالم. وننهي بخبر من صحيفة آرتس الذي جاء بعنوان: لجنة الانتخابات استبعدت سامي أبو شحادة وعوفر كسيف والقائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة عن خوض انتخابات الكنيست. وأوردت الصحيفة كذلك: استبعدت اللجنة رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة بدعوى أنه يدعم الكفاح المسلح أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل. وأضافت أن اللجنة صوتت لمصلحة استبعاد القائمتين العربية، القائمة العربية الموحدة راعم والقائمة المشتركة عن خوض الانتخابات، غير أن القرار النهائي يعود إلى المحكمة العليا وستحال قرارات اللجنة إليها الآن. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: نجدد التحية الصباحية من مونتي كارلو الدولية، ونرحب بكل من انضم الآن إلينا بعد دقيقة ونصف من الآن. موجز إخباري جديد في فترتنا الصباحية.
4: النشرة الاقتصادية بعد ذلك مباشرة، وهي مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية في منطقة الخليج زياد الطحش.
1: ثم أخبار الاستهلاك والتسوق مع كرضا.
4: وفيها رولا: التضخم يعود للضغط على البنوك المركزية في أوروبا وكندا، والاتحاد الأوروبي يستعد لشتاء صعب وسط أزمة أسعار الطاقة.
1: لنا في هذه الساعة أيضا موعد رياضي، نشرة رياضية هي اليوم من إعداد وتقديم عزيز منجلي. قبل أن نتوقف مع غدا عبد العال في مدونة اليوم، وهي تعنون الدبة وصاحبها.
4: ونختم هذه الساعة مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.
1: ابقوا معنا.

0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: السادسة والنصف صباحا في باريس.
2: موجز إخباري جديد أعادته وتقدمه لنا شيرين ناصر، تفضلي شيرين.
3: شكرا لك رولا، أهلا بكم مستمعين. انتظرت إيران اليوم ردا رسميا من الولايات المتحدة على مقترحها بإعادة فتح مضيق هرمز ووضع حد للقتال في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح. وإيران طرحت هذه المبادرة الدبلوماسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قائلة أنها قدمت إلى الجانب الأمريكي عبر وسطاء قطريين ما من شأنها أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز ووضع حد للأعمال القتالية في المنطقة في غضون 7 أيام. ذكر التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في وقت مبكر اليوم أنه اعترض صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون من اليمن. وأشار التحالف إلى أن الصاروخين كانا متجهين نحو 5 مشايط، بينما كانت الطائرتان المسيرتان متجهتين نحو العاصمة السعودية الرياض. وأمس أمام الأمم المتحدة شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلامة على ضرورة تجنب الفراغ بعد أن تنتهي أواخر السنة الجارية مهمة قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب البلاد. وأمس أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا. وأسفرت ضربات روسية عن مقتل 7 أشخاص أمس في كييف، بينهم فتى في 14، بعدما أعلنت أوكرانيا حصولها على موافقة نهائية لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي محليا. وقال الكرملين أمس أن لا استعجال لتعيين سفيرين جديدين لدى فرنسا وبريطانيا، بعدما أقل الرئيس الروسي السفيرين السابقين أمس. وثلاثة مصادر مطلعة قالت أن إدارة الرئيس الأمريكي قدمت تعهدات ملزمة قانونا لإنفاق معظم المبلغ الذي أقره الكونغرس لتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا أواخر العام الماضي وقدره 400 مليون دولار، بما يضمن عدم سقوط الاعتماد المالي في 30 من الشهر الجاري. ودان يور جونسون المفوض العام للطاقة في الاتحاد الأوروبي قال أمس أن التكتل يواجه أزمة في أسعار الطاقة نتيجة لتداعيات حرب إيران على أسواق النفط والغاز، وحث الدول على النظر في اتخاذ تدابير للحد من الطلب على الطاقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: أسعار النفط تنخفض في نهاية الأسبوع وسط تجدد آمال التوصل لهدنة بين الولايات المتحدة وإيران. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. كيف كان أداء أسعار النفط خلال الأسبوع زياد؟
4: أسعار النفط شهدت أسبوعاً آخر من التقلبات قبل أن تنخفض في آخر جلسات الأسبوع بنحو 2.25%، ليبلغ سعر خام برنت القياسي نحو 104 دولارات للبرميل. جاء هذا التراجع بعدما أفادت تقارير بأن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين يبحثون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقاً مرحلياً لإعادة فتح مضيق هرمز عقب مقترح تقدمت به طهران لإعادة فتح المضيق خلال 7 أيام مقابل رفع واشنطن الحصار الاقتصادي المفروض عليها. يشار إلى أن أسعار النفط كانت قد قفزت بنحو 8% خلال الجلستين السابقتين عقب إطلاق الحوثيين صواريخ باتجاه السعودية قبل أن تتراجع في جلسة الجمعة، لكن المخاوف بشأن الإمدادات حدت من هبوط الأسعار في ظل استمرار هجمات جماعة الحوثي على السعودية. في الأثناء بلغت عمليات نقل نفط الشرق الأوسط بين السفن في خليج عمان مستويات قياسية مع زيادة الصادرات السعودية عبر مضيق هرمز عقب توقف الشحنات من ميناء ينبع. وكانت المملكة قد باعت أكثر من 60 مليون برميل لنقلها بين السفن قبالة سواحل الصحار العمانية خلال الشهرين الحالي والمقبل بعد الهجوم الذي استهدف استهدف خط أنابيب شرق غرب في وقت مبكر من الشهر، وبذلك تتجه صادرات النفط السعودي عبر مضيق هرمز إلى الارتفاع إلى نحو 3.6 مليون برميل يوميا خلال الشهر الحالي، مقارنة بنحو 900 ألف برميل يوميا في الشهر الماضي.
2: في موضوع آخر زياد، قطر تفقد نحو 98% من إيرادات النفط والغاز في الربع الثاني وسط تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية على صادرات الطاقة. كيف أثرت الحرب على إيرادات قطر من الطاقة، وكيف تتعامل الحكومة مع فجوة الإيرادات الناتجة عن هذا التراجع؟
4: قطر تواجه ضغوطاً متزايدة على إيراداتها العامة بعدما أدت تداعيات الحرب واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى تراجع حاد في صادرات الطاقة. وزارة المالية القطرية أعلنت أن إيرادات البلاد من صادرات الغاز الطبيعي المسال هوت بنسبة 98% في الربع الثاني من العام، لتبلغ نحو 200 مليون دولار فقط، مقارنة بتسعة مليارات دولار في الربع الأول. يأتي هذا التراجع في ظل اعتماد قطر بدرجة كبيرة على مضيق هرمز لتصدير الغاز الطبيعي المسال الذي يمثل إلى جانب النفط نحو 70% من إيرادات الدولة. تراجع عائدات الطاقة انعكس مباشرة على المالية العامة، إذ سجلت قطر عجزاً في الموازنة بلغ 5.8 مليار دولار في الربع الثاني، بينما انخفض إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 57% على أساس سنوي. لمواجهة هذه الفجوة في الإيرادات، الحكومة تتحرك عبر مجموعة من الأدوات، فقد لجأت إلى أسواق الدين وجمعت 3 مليارات دولار من إصدار سندات دولية، كما تدرس استخدام أصول جهاز قطر للاستثمار لدعم المالية العامة مع تعهد بإعادة الأموال إلى الصندوق بعد تحسن الأوضاع. في الوقت نفسه تعمل الحكومة على خفض الإنفاق الذي تراجع 25% في الربع الثاني، فيما تبحث عن إجراءات إضافية لضبط المصروفات، كما تدرس تنويع مصادر الإيرادات، ومن بين الخيارات المطروحة تطبيق ضريبة القيمة المضافة. لكن تبقى عودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عاملا رئيسيا في قدرة قطر على استعادة تدفقات صادرات الطاقة، وبالتالي تخفيف الضغوط على ماليتها العامة.
2: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
0: صباح مونتي كارلو الدولية، رولا أبي حيدر، رضا جودي.
2: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، التضخم يعود للضغط على البنوك المركزية في أوروبا وكندا.
1: نعم رولا، عاد التضخم إلى الواجهة في أوروبا وكندا مع ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة استمرار التوترات في الشرق الأوسط، ما يزيد الضغوط على الأسعار ويعقد قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة. وفي منطقة اليورو يتوقع أن يرتفع التضخم إلى 3.7% في هذا شهر سبتمبر أيلول، وهو أعلى مستوى يتوقع تسجيله منذ نحو 3 سنوات.
2: وما الذي يعنيه هذا الارتفاع بالنسبة لأسعار الفائدة؟
1: يعني أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه ضغوطاً لمواصلة تشديد سياسته النقدية، خصوصاً مع بقاء التضخم أعلى من هدفه البالغ 2%، غير أن التضخم الأساسي الذي يستبعد الطاقة وبعض العناصر المتقلبة يتوقع أن يرتفع بشكل محدود من 2.4% إلى 2.5%، ما يشير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لم ينتقل بعد بقوة إلى بقية الأسعار. وفي كندا ارتفعت أيضاً توقعات التضخم، إذ يتوقع الاقتصاديون بلغه متوسط 3% خلال الأشهر الست المقبلة.
2: والاتحاد الأوروبي يستعد لشتاء صعب وسط أزمة أسعار الطاقة.
1: حذر مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن من أن التكتل يواجه أزمة في أسعار الطاقة مرتبطة باضطراب الإمدادات، داعيا الحكومات الأوروبية إلى تكثيف استعداداتها للشتاء والنظر في إجراءات للحد من استهلاك الغاز والكهرباء.
2: وهل يواجه يا رضا الاتحاد الأوروبي خطرا مباشرا على إمدادات الغاز؟
1: لا يوجد خطر فوري على إمدادات الغاز في أوروبا رغم انخفاض مستويات التخزين بفضل تنويع مصادر الإمداد وزيادة واردات الغاز المسال، غير أن مفوض الطاقة دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة تخزين الغاز أو خفض استهلاك الغاز والكهرباء دون فرض خفض إلزامي جديد. وارتفعت حصة الغاز المسال من واردات الاتحاد الأوروبي من 20% عام 2021 إلى 45% عام 2025.
0: النشرة الرياضية.
2: زيدان يبدأ عهده مع فرنسا بالفوز على تركيا، وإمبابي يغادر الملعب مصابا، وفي أفريقيا انطلاقة قوية للجزائر والمغرب وتعثر لمصر والسنغال.
1: والتفاصيل معك عزيز منجلي، صباح الخير.
5: صباح الخير. بداية جيدة لزيدان مع المنتخب الفرنسي، لكن سؤالا واحدا يشغل الجميع الليلة: ما مدى خطورة إصابة كيليان إمبابي؟ فقد فازت فرنسا على تركيا بهدف نظيف في إزميت ضمن الجولة الأولى من دور الأمم الأوروبية في أول مباراة لزيدان مدربا للديوك، وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 54 بأقدام إمبابي بعد تمريرة من أوليزي، لكن القائد الفرنسي لم يحتفل إذ سقط ممسكا بركبته اليسرى وغادر الملعب في الدقيقة 59، وينتظر الجهاز الطبي نتيجة الفحوص قبل مواجهة بلجيكا بعد 3 أيام. وأنهت تركيا اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد حارسها أوغورجان تشاكير في الدقيقة 87. وفي المباراة الأخرى من المجموعة فرضت بلجيكا نفسها على الملعب الأولمبي في روما بفوزها على إيطاليا بهدفين نظيفين سجلهما ماتيس غوتس ودودي لوكي باكيو، وهي أول مباراة رسمية للهولندي مارك فون بوميل مع الشياطين الحمر الذين يتصدرون المجموعة بفارق الأهداف عن فرنسا. إلى تصفيات كأس أمم أفريقيا، الجزائر والمغرب ينطلقان بقوة ومصر تتعثر، إذ فازت الجزائر على زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في تيزي وزو سجلها جمال حجام وإبراهيم ماز وأمين حاج موسى. وفي الرباط تغلب المغرب على الجابون بهدفين نظيفين حملا توقيع نصير مزراوي وسفيان رحيمي. في المقابل تعثرت مصر على أرضها بتعادل سلبي مع أنغولا في القاهرة رغم امتلاكها الأفضلية طوال اللقاء وعجزها عن اختراق دفاع منظم، وهي بداية إيجابية للمدرب السنغالي اليوسي سي في أول مباراة رسمية له مع المنتخب الأنغولي. وتعثر كذلك السنغال بتعادله مع الموزمبيق بهدف لكل منهما في مابوتو في أول مباراة رسمية لباتريك فييرا، وكان نيكولاس جاكسون قد افتتح التسجيل في الدقيقة 32 قبل أن يدرك جيني كاتامو التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وتختتم الجولة الأولى يوم السبت بمواجهتين في المجموعة الرابعة، كينيا مع إريتريا ثم جنوب أفريقيا مع غينيا. إلى البريمير ليج، غرامة مالية، خصم نقاط، وربما سحب ألقاب أحرزها النادي، هذه العقوبات التي بات مانشستر سيتي مهددا بها بعد إدانته في 114 تهمة من أصل 115 وجهها إليه الدوري الإنجليزي الممتاز. وكشفت صحيفة The Athletic البريطانية يوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة أن لجنة مستقلة أصدرت هذا الحكم، وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية المعلومة من مصادرها الخاصة، وتتعلق التهم بخرق القواعد المالية للبطولة بين عامي 2009 و2018، وتشمل تقديم معلومات مالية غير دقيقة ومدفوعات غير معلنة للاعبين والعاملين، إضافة إلى عدم التعاون مع التحقيق. لكن القضية لم تنتهي بعد، فاللجنة لم تحدد أي عقوبة حتى الآن، والدوري الإنجليزي لم ينشر قراره رسميا. أما النادي فأكد أن الإجراءات ما زالت جارية ومن المنتظر أن يستأنف الحكم. وفي تداعيات أزمة الفيفا، للمرة الأولى تتحدث الدوريات الأوروبية الأربع الكبرى بصوت واحد، الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي والألماني، في بيان مشترك أرسلته اليوم إلى وكالة فرانس بريس تطالب بإصلاح جذري لحوكمة الفيفا. والخلفية معروفة، مشروع فيفا فورورد انتربرايز الذي جمد بعد عاصفة الاعتراضات، لكن الأزمة لم تجمد معه. وتصف الرابطات الأربع ما حدث بأنه من أخطر أشكال إساءة استخدام السلطة في تاريخ الهيئة، وتحذر من أن الإصلاحات السطحية لن تكفي. لكن لا تضع جاني إنفانتينو وحده في قفص الاتهام، فالسؤال الذي تطرحه أوسع: هل يجوز لرئيس الاتحاد الدولي أن يجمع في يديه السلطة التنظيمية والتجارية والسياسية معا بلا رقيب؟ والمفارقة أن إنفانتينو يبقى حتى الآن المرشح الوحيد للانتخابات في أذار مارس 2027، فيما يواصل الاتحاد الأوروبي إعداد شكوى بتهمة سوء الإدارة والبحث عن مرشح ينافسه. شكرا على حسن المتابعة، وطاب يومكم.
0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.

0: السادسة وخمسة واربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
1: البابا ليون يواصل زيارته إلى فرنسا وينتقد من قصر الإليزي استبعاد الدين من الفضاء العام. طهران تقول إنها قدمت لواشنطن خطة لإعادة فتح مضيق هرمز في 7 أيام، وترامب يرفض المقترح ويلوح بالعودة للحرب. التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض. روسيا لا تستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا بحسب بوتين. اختتام زيارة الرئيس الصيني لواشنطن. الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع نازحي الصحراء الغربية.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
0: إلى المدونة، مدونة اليوم مع غادة عبد العال،
1: والعنوان الدبة وصاحبها.
3: في الحكاية القديمة كان في راجل نايم في أمان، وصاحبته الدبة واقفة تحرسه. وقفت الذبابة على وشه، فحاولت الدبة تهشها، فطارت ورجعت تاني. الدبة اتعصبت وشالت حجر كبير وضربت بيه الذبابة بكل قوتها. الذبابة طارت لكن صاحب الدبة مات. ومن يومها بقى المثل بيتقال عن النية الطيبة لما تشتغل من غير حكمة. دبة قتلت صاحبها. افتكرت الحكاية دي وانا بتابع بوستات صفحة وزارة الداخلية المصرية عن قضايا الترند. الناس مثلا بتنشر صور شخص مختفي، البوست ينتشر، التعليقات تزيد، والكل يطالب الداخلية بالتدخل. وبعد فترة تنشر الصفحة بيان بيبدأ عادة به كشف ملابسات ما تم تداوله، وينتهي إما بضبط المتهم أو بالعثور على الشخص المتغيب مع سرد تفاصيل الحكاية كاملة. وإحنا طبعا بنفرح، الدولة استجابت والترند جاب نتيجة، والشرطة أثبتت إنها بتتابع السوشيال ميديا. لكن المشكلة إننا بقينا بنتعامل مع كل قضية كأن نهايتها هي البوست. لقينا المختفي، قبضنا على المتهم، وانتهى الفيلم. بينما أحيانا البوست نفسه بيكون بداية فيلم أكثر رعب. من أيام تغيبت طفلة عمرها 16 سنة عن بيتها لمدة 3 أيام. أسرتها استغاثت والقصة اتنشرت والداخلية تحركت ووجدتها في محافظة أخرى. لحد هنا المفروض أننا قدام خبر سعيد، بنت قاصر تم العثور عليها حية. لكن البيان لم يكتفي بطبقانة الناس، أعلن أنها غادرت بمحض إرادتها وأنها كانت مقيمة مع شخص يكبرها بسنوات كتير. تفاصيل ربما تكون مهمة في محضر، لكنها شديدة الخطورة لما تتحول إلى منشور عام باسم طفلة وصورتها، وفي مجتمع يعتبر أن شرف الأسرة كله موجود في جسم البنت. بعد عودتها إلى بيتها بساعات قتلت، واتهم شقيقها بقتلها بدعوى الدفاع عن الشرف، وتحولت جملة تم العثور عليها إلى مقدمة لجريمة أبشع. طبعا المسؤول الأول عن الجريمة هو القاتل، مفيش بيان بيجبر إنسان على قتل أخته، ومفيش كلام ناس يبرر جريمة زي دي. لكن ده لا يمنعنا من السؤال، هل كانت الجريمة ممكنة التوقع؟ هل وظيفة الأجهزة الأمنية تنتهي بمجرد العثور على القاصر وتسليمها لأهلها؟ ولا المفروض تبدأ وقتها مرحلة أهم، التأكد إنها رجعة إلى مكان آمن؟ لما طفلة تهرب من بيتها وتقيم مع رجل أكبر منها ب15 سنة، فدي مش فضيحة تصلح لبوست مثير، دي علامة خطر من الناحيتين، خطر محتمل في المكان اللي هربت منه، وخطر محتمل مع الشخص اللي هربت إليه. المطلوب هنا أخصائي اجتماعي وتحقيق هادي وتقييم حقيقي لسلامتها، وربما مكان مؤقت يحميها، مش تسلمها ثم تسليم تفاصيلها في التوقيت نفسه إلى محكمة السوشيال ميديا. صفحة الداخلية مش صفحة مسلسلات درامية، ولا مطلوب منها أنها تقدم للجمهور حبكة كاملة ونهاية مفاجأة. الهدف مش أن الصفحة تكسب إعجاب الناس بسرعة، لكن أن الشخص اللي عثر عليه على الأقل يعني يفضل حي بعد نزول البوست. الدبة في الحكاية كانت بتحب صاحبها فعلا وكانت عايزة تحميه، مشكلتها أنها ركزت على قتل الذبابة ونسيت تحسب مكان الحجر. وإحنا محتاجين قبل نشر أي بيان نسأل السؤال البسيط ده، إحنا بننقذ الإنسان ولا بنرمي الحجر؟ غادة عبد العال.
2: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: ووصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة الأبراج وما تخبيه الأبراج مع عرب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
0: أهلين، أهلا وسهلا إبراهيم. نبدأ بسؤالنا عن القمر، وين وصل القمر وما هي الزوايا التي تتشكل اليوم؟
4: نعم القمر موجود في برج الحوت مثل امبارح بس مش على طول، لغاية الساعة 12:23 دقيقة عند الظهيرة، بعد ذلك يترك الحوت وينتقل إلى برج الحمل. في عنا خلو مسار حوالي ساعتين، بيبتدي من الساعة 10:32 دقيقة في الصباح وبينتهي الظهر الساعة 12:23 دقيقة. طبعا بهاي الفترة ممنوع نقوم بأي خطوة جديدة مهمة، بنواصل عملنا كالمعتاد. نشوف هلا الزوايا اللي عم تتشكل اليوم. أول تنتين من الشمس، الزاوية الأولى تشكلت أوريدي الساعة 3:30 بالفجر، تقابل بين الشمس ونبتون، هاي بتخلي بعض الأشخاص يشطح فيه خياله بيعيش في عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع. الثانية الشمس عملتها مع بلوتو تراين، يعني 120 درجة، جاية الساعة 7:30 الصبح، بتخلي بعض الأشخاص ينجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها. أي هلا القمر بعد ما الشمس عملت زاويتين، في عند القمر بيعمل عدد من الزوايا. أول واحدة جاية الساعة 10:30 الصبح، تراين بين القمر والمريخ، هي تعطينا حافز لمكسب مالي وبتساعدنا نحافظ على صحتنا. بعد ذلك القمر بيعمل زاوية اقتران مع نبتون الساعة 6:45 بتوصل قمتها، هاي ما بتخلينا نكون عمليين في تصرفاتنا لأنه بنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين من حوالينا. الساعة 6 بالمساء في زاوية سيكستايل بين القمر وبلوتو، هاي بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. الساعة 7:11 دقيقة بالضبط في زاوية تقابل بين القمر والشمس، بتدخلنا في صراع بين المشاعر والأفكار، وأنا حددت الدقيقة لأنه بهاي اللحظة يكتمل القمر بدرا. آخر زاوية جاية الساعة 10:30 بالليلة، جاية سيكستايل 60 درجة بين القمر وأورانوس، تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستغلها ونستفيد منها.
0: طيب لنرى تأثيرات القمر ونبدأ بالحمل.
4: الحمل بنقول له لسه التعب بينال منك مثل امبارح، لأنه القمر موجود بالحوت لغاية الظهر، هذا بيت المتاعب بالنسبة له. إذا مطلوب من الحمل يطور روحه في النص الأول من النهار، منه في خلو مسار ومنه كمان بيكون تعبان، إذا نواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدر يكمله. من الظهر الحمل بيفتح صفحة جديدة، بيكون مليان طاقة مليان نشاط، وبتتم أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، خاصة شريك العمل.
0: ماذا عن الثور؟
4: الثور بنقول له في النص الأول من النهار أنت نشط اجتماعيا، عمالك بتلتقي الأصدقاء. هلا إذا في صديق وعدك ينفذ لك مطلب معين، على الأغلب مش راح يطلع في يده، فما تأخذ على خاطرك منه. شغلة ثانية وهي لسه أصعب، الظهر الطالع لما الأمر بيجي على الحمل، الثور بيدخل فترة مش هالقد مريحة، قدامه يومين وشوي، لازم يدير باله على أكله على راحته، مش بس الضغط جاي من القمر، وخاصة القمر شبه بدر، وإنما الشمس موجودة ببيت الصحة عم تضغط عليه تيفتح صفحة جديدة يوم 2 بعد الظهر، تدريجيا بيكون في وضع أفضل من قبل.
0: إلى الجوزاء.
4: الجوزاء في النص الأول من النهار مركز على عمله، على مركزه الاجتماعي، فبنقول له خلي الأمور مثل ما هي. إذا أنت موظف مثلا، ما تتقرب من المسؤولين، ما تطلب منهم أي مطلب مش راح تطلع بنتيجة. واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، ينسى هاي الفترة. في ساعات بعد الظهر وفي المساء الجوزاء بينشط اجتماعيا، بيكون في عنده فرصة حلوة للقاء مع الأصدقاء، وفي قسم منهم بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة.
0: أخبار سرطان.
4: السرطان بنقول له عندك نشاط في النص الأول من النهار في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، إذا بتسوق بالسيارة بنفسك من مدينة لمدينة اطلع قبل بوقت، ركز أكثر على الشارع، والتجار ينتبهوا في عمليات الاستيراد والتصدير. من الظهر الطالع السرطان بيركز أكثر على عمله، على مركزه الاجتماعي، هو اللي بإمكانه يدخل أي تغيير مطلوب على طبيعة عمله.
0: إلى الأسد؟
4: الأسد بنقول له في النص الأول من النهار في فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس دير بالك لا تكفل ولا تقرض إنسان مال وما تدخل بشراكة مالية مع طرف آخر. من الظهر طالع الأسد بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة.
0: أخبار العذراء؟
4: العذراء مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، بتم الأجواء الرومانسية دافية، بس لأنه عندنا خلو مسار يجب أن لا يلتزم مواليد العذراء تجاه الطرف الآخر كشريك عاطفة، وكمان ما يوقع عقود تجارية. من الظهر الطالع العذراء عنده فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس ديروا بالهم مواليد برج العذراء يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
0: أخبار الميزان؟
4: الميزان الحقيقة من امبارح واليوم مضغوط كتير، يا إنما العمل عم بتراكم قدامه أو الوضع الصحي مش في أحسن حالاته. اللي بشعر بأعراض صحية غير اعتيادية لغاية الدور يجب أن لا يتردد في الفحص والعلاج. في ساعات بعد الظهر الوضع بيكون نسبيا أفضل وتركيزه رايح أكتر شيء على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، ما يبالغوا في توقعاتهم، الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. وبنقول للميزان ممكن في ساعات بعد الظهر أو المساء توقيع عقد تجاري يستفيدوا منه.
0: إلى العقرب؟
4: العقرب عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، الأجواء الرومانسية حلوة جدا، بس كمان هو ممنوع يلتزم تجاه أحبائه لا قولا ولا فعلا، هذا كله لغاية الظهر. من الظهر الطالع بيبدأ العمل يتراكم قدامه تدريجيا، مطلوب من العقرب طبعا من فترة لفترة ياخذ القسط الكافي من الراحة. انذكروا أن الشمس موجودة ببيت المتاعب عم تضغط عليه، إذا لا يبالغ في أي جهد جسماني.
0: أخبار القوس؟
4: القوس مشغول في أموره البيتية والعائلية والعقارية مثل امبارح، لكن اليوم يختلف تماما، ما بيقدر يدخل أي تغيير على المسكن ولو بسيط، كمان ما يقوم ولا بأي صفقة عقارية لا بيع ولا شراء. حاول أن يتقرب من أفراد العائلة في إمكانية للتفاهم معهم، في هذا كله لغاية الظهر. هلأ من الظهر الطالع القوس عنده رغبة شديدة جدا للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، إذا العلاقة ناجحة فيش مشكلة، ولكن الأجواء الرومانسية مش كتير دافية.
0: وماذا عن الجدي؟
4: الجدي نشط في ساعات ما قبل الظهر في السفر والتنقل واللقاءات والمقابلات. اللي بيسوق بالسيارة بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت ويركز أكثر على الشارع، اللي عنده امتحان أو مقابلة بدرش غير الموعد يركز كتير كتير حتى يطلع بالنتيجة المطلوبة. التجار المحليون يديروا بالهم من الأوراق المالية المغشوشة، هذا كله لغاية الظهر. بعد الظهر الجدي بفضل الأجواء البيتية والعائلية، عنده فرصة حلوة لإدخال أي تغيير على المسكن أو حتى القيام بصفقة عقارية إن كانت للبيع أو للشراء.
0: إلى الدلو؟
4: الدلو بنقول له في ساعات ما قبل الظهر أنت مركز على ميزانيتك، في فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو ممكن يسرد مبلغ بده إياه من قبل، بس يدير باله ممنوع منعا باتا شراء أي حاجة ثمينة بيدفعوا ثمنها أكثر من اللازم أو ممكن يطلع فيها عطب في وقت لاحق. من الظهر الطالع الدلو تكتر عنده الاتصالات والتنقلات والسفريات، أغلبها بتكون لمسافات قصيرة، وبينجحوا في تعزيز العلاقة مع الإخوة والجيران، والتجار المحليون بيستفيدوا في عمليات البيع.
0: وأخيرا برج الحوت.
4: الحوت مليان طاقة مليان نشاط، لكن مقيد لأنه عنده خلو مسار، ما يبادر ولا بأي خطوة جديدة، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله. في ساعات من الظهر طالع والمساء خاصة هناك في فرص مالية جاية على الطريق، أغلبها بتيجي من العمل أو ممكن يستردوا مال يعود لهم.
0: وفي الأخير نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم، مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
4: نعم يا رضا، اخترت مغني فرنسي اسمه فيليب لافيل.
0: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
4: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك. إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.

0: تمام 7 صباحا بالتوقيت الفرنسي. النشرة الإخبارية 4 والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدتها وتقدمها لميس زندين. صباح الخير من جديد لميس.
1: صباح الخير رضا وأهلا بكم مستمعينا، ونستهل النشرة بالعناوين. بابا الفاتيكان ينتقد من فرنسا العلمانية والذكاء الاصطناعي ويحذر من خطر تحول الأمم المتحدة إلى ما وصفه بالمسرحية الهزلية. إيران تقدم مقترحا لوقف إطلاق النار وترامب يرفض المقترح ويتوقع تجدد القصف بعد الانتخابات النصفية. السعودية تقول إنها اعترضت مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض. رئيس الوزراء الباكستاني يحذر من أن استهداف مكة مجددا هو خط أحمر.
2: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: البداية من تطورات الحرب في الشرق الأوسط، إذ قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان إن الجمهورية الإسلامية تريد العودة إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خلال 7 أيام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض من جانبه المقترح الإيراني وتوقع تجدد القصف بعد انتخابات التجديد النصفي. شيرين ناصر والتفاصيل.
3: رفض الرئيس دونالد ترامب مقترح إيران بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، وأبلغ مساعديه أنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في 22 نوفمبر المقبل. جاء ذلك وفق صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين، موقف سبقه كلام لمسؤول أمريكي آخر إن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران عبر وسطاء وتواصل مناقشة المسائل النووية، وذلك ردا على استفسار بشأن مقترح إيران حول خطة الأيام 7. ومن مقر الأمم المتحدة في نيويورك جاء تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة ملموسة على 7 أيام، وفي حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح مضيق هرمز وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال 7 أيام، مشيرا إلى أنه يعود الخيار الآن إلى واشنطن. وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط. أما الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان فقال بدوره إن الجمهورية الإسلامية تريد العودة إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن بعد أيام من قوله إن بلاده لن تخضع للولايات المتحدة، ومشيدا برغبة الصين في إحياء مذكرة التفاهم.
1: في الأثناء علق مطار مدينة النجف في جنوب العراق رحلات لشركات الطيران الإيرانية، وذلك بموجب العقوبات الأمريكية، ما ترك المسافرين يتزاحمون بحثا عن حلول. في المقابل ألغت إيران من جهتها رحلات إلى عدد من الدول محذرة من خطر فرض حظر على الطيران الإيراني. من طهران علي منتظري.
4: عقب العقوبات الأمريكية أعلنت منظمة الجوية المدنية في إيران رسميا أمس إلقاء الرحلات الجوية الإيرانية إلى العراق وجورجيا وسلطنة أمان والإمارات العربية المتحدة. وعقب هذا الإجراء قال محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني إما أن تكون حركة طيران في المنطقة متاحة للجميع أو أن لا تكون متاحة لأحد، فإذا لم تكن لإيران إمكانية الطيران والاستفادة من الخدمات داخل هذه المطارات فلن تتمكن أي دولة أخرى في المنطقة من ذلك. وكان اللواء محسن رضاي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد قال في وقت سابق إذا منعوا الرحلات الإيرانية تتوقف أيضا الرحلات في مطاراتهم، وحذر رضاي من أنه في حال فرض حظر على الرحلات الإيرانية وتعاون دول الجوار مع الولايات المتحدة فلن تكون مطارات هذه الدول قادرة على تسيير الرحلات. ولم توضح السلطات السياسية والعسكرية الإيرانية حتى الآن كيف ستحول هذه التهديدات إلى إجراءات عملية. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
1: إلى التصعيد بين الحوثيين والسعودية، قال التحالف بقيادة السعودية إنه اعترض مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض. في الأثناء أعلن الدفاع المدني السعودي أن الخطر زال عن أبها وخميس مشيط. وكان قادة الجيش في باكستان والسعودية كما تركيا ناقشوا تعزيز تبادل المعلومات المخابراتية كما التنسيق العسكري وتكامل القدرات خلال اجتماع عقد في الرياض، منددين بالهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن. في الأثناء الأثناء حذر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن استهداف مدينة مكة هو خط أحمر لإسلام أباد. في اليمن دعا مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من الرياض إلى التعبئة العامة لمواجهة الحوثيين. وفيما يتعلق بالملاحة في البحر الأحمر، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية إن مسؤولة السياسة الخارجية والسياسة الأمنية للتكتل وجهت رسالة مباشرة إلى وزراء الدول الأعضاء أشارت فيها إلى تدهور الوضع الأمني في البحر الأحمر. وأضاف المتحدث أن التطورات الأخيرة تعزز موقف التكتل القائم على ضرورة توفير الموارد الكافية لمهمة أسبيدس البحرية، بما يتيح لها الاستجابة بفعالية للتهديدات المتغيرة في المنطقة. حسين أسد من بروكسل.
5: التطورات في مضيق باب المندب تدق ناقوس الخطر في الاتحاد الأوروبي وتدفع بروكسل إلى التفكير بتوسيع مهمتها البحرية هناك. أسبيدوس دبلوماسي أوروبي قال إن الوقت حان لتوسيع مهمة العملية التي انطلقت عام 2024 لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكداً الحاجة إلى زيادة عدد السفن العسكرية المشاركة في العملية. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لإذاعة مونتي كارلو الدولية إن مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس اقترحت على الدول الأوروبية توسيع العملية. ووفقاً لمصدر في المجلس الأوروبي، يأتي الاقتراح بضغط من إيطاليا التي تحذر من تداعيات الوضع في المضيق على سوق الطاقة والتجارة بين أوروبا وأسيا. اقتراح كالاس يناقشه وزراء الدفاع الأوروبيون الاثنين في اجتماعهم ببروكسل. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
1: تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس سترسل قوات وأنظمة دفاع إلى السعودية للمساعدة في حماية مدينة ينبع التي تعد موقعا حيويا لنقل الطاقة. في الشأن اللبناني، أكد رئيس الحكومة نواف سلام من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك ألا أحد يتحدث باسم بلاده سوى الدولة اللبنانية، مشدداً على أن لبنان دخل المفاوضات مع إسرائيل لاستعادة أراضيه وسيادته، ومؤكداً ضرورة العمل على تجنب الفراغ في جنوب البلاد بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. كلام سلام تزامن مع استمرار التصعيد العسكري في جنوب البلاد وإعلان القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي استكمل عملية تدمير البنية التحتية لحزب الله في منطقة الخط الأصفر، وأنه سيدخل مرحلة جديدة من القتال خلال الأيام المقبلة. تفاصيل ميدانية من جنوب لبنان مع فالنتينا سمعان.
6: تعرضت أطراف الهبارية في منطقة العرقوب لقصف مدفعي متقطع تزامناً مع تحرك آليات إسرائيلية في المنطقة وعملية تمشيط واسعة بالرشاشات الثقيلة، في حين توغلت قوى إسرائيلية إلى محلة سدانة في خراج كفر شوبة وأقدمت على تطويق مزرعة بداخلها عدد من الرعاة وإطلاق النار في محيطها. بلدة زوطر الشرقية والنبطي الفوقة تعرضتا لقصف مدفعي وقنابل فسفورية، كما شنت عليهما غارات، إضافة إلى كفر تبنيت، القنطرة، بني حيان والوادي بين فرون والغندورية، حيث تسببت الصواريخ بحريق كبير. القصف المدفعي امتد ليشمل أيضا ميفدون وديي سلوقي وزبئين وأطراف بلدات حريص، حداتة والقصير، حيث اشتعلت النيران جراء ذلك، كما المنصور وبيت يحون اللتين تعرضتا لعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة. إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في درسريان وأضرم النار في عدد من منازل منطقة الجلاحية في الخيام. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: في أول زيارة لحبر أعظم إلى فرنسا منذ 18 عاماً، اختتم بابا الفاتيكان اليوم الأول من زيارته بلقاء الشباب في ستاد دو فرانس بعد جولة له جابت شوارع باريس وكلمات من نوتردام والإليزي كما اليونسكو. البابا ليون 14 انتقد استبعاد الدين من الفضاء العام والموت الرحيم، وحذر من الذكاء الاصطناعي وتحول الأمم المتحدة إلى ما وصفه بمسرحية هزلية. التفاصيل معك شيرين ناصر.
3: كأول بابا يتفقد أعمال الترميم بعد حريق عام 2019، أشاد البابا ليون 14 إلى جانب الرئيس الفرنسي بروعة كاتدرائية نوتردام وبعناصر الإطفاء الذين بذلوا جهودا كبيرة لمكافحة الحريق، وكذلك بالحرفيين والمهندسين الذين أعادوا بناءها. إشادة أعقبت تحية البابا للحشود التي ملأت الشوارع أثناء تنقله في سيارته بابا موبيل وصولا إلى نوتردام من وسط باريس. وفي خطاب بالفرنسية في الإليزي انتقد البابا بابا ليون استبعاد الدين من الفضاء العام والموت الرحيم، وحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الحوار بين أفراد من خلفيات ثقافية ودينية مختلفة بات أمرا ملحا. أما من مقر اليونسكو فقال بابا الفاتيكان أن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف تمر بأزمة، محذرا من أن الحوار الدولي يواجه خطر التحول إلى مسرحية هزلية. وكان ستاد دو فرانس في سان دوني بضواحي باريس محطة البابا الأخيرة في جدول أعماله في يومه الأول، حيث حضر لإحياء ليلة الشباب التي شارك فيها نحو 80,000 من الشباب على أن يترأس السبت في اليوم الثاني له في باريس قداسا حاشدا في ساحة كونكورد وجدت الشانزليزي المجاورة لها.
1: سيتوجه البابا ليون 14 إلى مدينة لورد الواقعة في جنوب غرب فرنسا، حيث سيعقد غدا لقاء خاصا مع 7 أشخاص من ضحايا الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها رجال دين. اختتم الرئيسان الأمريكي والصيني قمة استمرت ل3 أيام، وبينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده سعيدة جدا بهذه الزيارة، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ من جهته أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تطورت لتصبح علاقة بناءة تتميز بالاستقرار الاستراتيجي على أساس الاحترام والعدل كما المعاملة بالمثل. عما خرجت به القمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني، سألت مونتي كارلو الدولية الكاتبة والمحللة السياسية سعاد يايشين، هو فلنستمع.
7: النتيجة العملية الأبرز هي توصل فريقي البلدين بعد جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية إلى ترتيبات مشتركة جديدة. كما أكد الرئيسان أهمية استمرار الحوار بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون في التعامل مع مخاطره. أما الرسالة السياسية فهي رغبة الجانبين في إبقاء التواصل المباشر قائما والعمل على استقرار العلاقة رغم هناك استمرار المنافسة والخلافات بين البلدين. وفي الوقت نفسه أوضح الرئيس الصيني شي موقف الصين من مسألة تايوان أمام الجانب الأمريكي، ودعا الجانب الأمريكي إلى التعامل معها بحذر. لذلك لا ينبغي القول إن القمة حلت جميع القضايا الخلافية. ما تحقق هو تقدم في الحوار والملف الاقتصادي. أما الاختبار الحقيقي فسيكون في تنفيذ الترتيبات الجديدة والحفاظ على قنوات التواصل وإدارة القضايا الحساسة في المرحلة المقبلة.
1: إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية، وبينما يتواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه حسم قراره لجهة السماح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة. يأتي ذلك وسط هجوم روسي على كييف أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم فتى في 14. التفاصيل معك وهبة خداش.
8: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لي بأنه اتخذ قرارا نهائيا وبأن كييف ستحصل على تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت. هذا ما أعلنه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي للصحفيين بعد أيام فقط من لقائه ترامب في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي جدد خلالها زيلينسكي دعواته للحصول على دعم جوي وعلى صواريخ باتريوت، حيث تواجه بلاده نقصا في هذه الصواريخ القادرة بشكل موثوق على التصدي للصواريخ الباليستية الروسية. الموافقة الأمريكية التي أعلن عنها زيلينسكي تأتي بعدما كان الرئيس الأمريكي في تموز يوليو الماضي قد صرح بأن منح أوكرانيا تلك التراخيص سيكون أمرا رائعا للغاية قبل أن يتراجع، ليقول إنه على بلاده أن تكون حذرة للغاية قبل منح أوكرانيا هذا التصريح. وتحتاج أوكرانيا وفقا لتصريحات رئيسها الشهر الماضي إلى 5% من مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضي لدى الولايات المتحدة للصمود في فصل الشتاء، وإلى 10% منها لتدمير كل الصواريخ الباليستية الروسية.
1: في الجانب الروسي أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن المقترحات بشأن استئناف المباحثات هي فعلا على طاولة البحث، مشيرا إلى أنه سينظر بعناية في كيفية الرد بعد كل ما فعله الأوكرانيون. هذا وأكد بوتين أن بلاده لا تستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا. نهاية النشرة وعودة للعناوين. بابا الفاتيكان ينتقد من فرنسا العلمانية والذكاء الاصطناعي ويحذر من خطر تحول الأمم المتحدة إلى ما وصفه بالمسرحية الهزلية. إيران تقدم مقترحا لوقف إطلاق النار وترامب يرفض المقترح ويتوقع تجدد القصف بعد الانتخابات النصفية. السعودية تقول إنها اعترضت مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض.
0: شكرا لميس.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: وتبدأها يا رضا من شمال إفريقيا.
0: وهو كذلك لميس في الجزائر العاصمة، غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 26 درجة مئوية، أجواء غائمة مع زخات أمطار مرتقبة في تونس العاصمة، درجة الحرارة تصل إلى 28 درجة مئوية، أجواء غائمة أيضا في طرابلس العاصمة الليبية وتساقط الأمطار مع 30 درجة مئوية، في الرباط غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 27، 29 درجة مئوية في نواقشط مع أجواء غائمة جزئيا أيضا. ننتقل إلى القاهرة، الأجواء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 30 درجة مئوية، وفي الخرطوم الجو صحو مشمس، درجة الحرارة تصل إلى 43 درجة مئوية.
1: إلى قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، وهي معك نجوى بن مبارك. صباح الخير نجوى.
9: صباح الخير لميس.
1: نجوى، تبدأين بمقال في صحيفة ليزيكو التي تساءلت لماذا تحمي باريس شريان النفط السعودي؟
9: بالفعل لميس، توقفت الصحيفة عند قرار فرنسا إرسال جنود وأنظمة دفاع جوي إلى ميناء ينبع السعودي لحماية منشآته النفطية من هجمات الحوثيين، وتقدم باريس الخطوة باعتبارها دفاعية هدفها حماية إمدادات الطاقة وحرية الملاحة، خصوصا أن ينبع يمثل منفذا استراتيجيا لصادرات النفط بعيدا عن مضيق هرمز. لكن التحرك بحسب الصحيفة يحمل أبعادا تتجاوز حماية منشأة نفطية، فهو يعكس رغبة فرنسية في تعزيز حضورها الأمني في الخليج وتوطيد شراكتها مع الرياض في مرحلة تعاد فيها صياغة التحالفات الإقليمية. ومن منظور تحليلي تراهن باريس على أن حماية طرق الطاقة والتجارة تمنحها دورا أكبر في المنطقة، لكنها تواجه في المقابل خطر تحول مهمة دفاعية محدودة إلى التزام عسكري أوسع إذا استمرت الهجمات. وتخلص الصحيفة إلى أن التقارب الدفاعي مع السعودية يتقاطع مع المصالح الاقتصادية والصناعية الفرنسية، ما يجعل ينبع اختبارا دقيقا لقدرة باريس على حماية مصالحها الاستراتيجية دون الانجرار إلى مواجهة إقليمية مفتوحة.
1: نقرأ في صحيفة لوبينيون مقالا تحت عنوان من طهران إلى بكين، الصين تتحول إلى شريان تكنولوجي للحوثيين.
9: الصحيفة سلطت الضوء على التحول المتزايد في مصادر تسليح الحوثيين، مشيرة إلى أن الصين أصبحت مصدرا رئيسيا للمعدات والمكونات التي تصل إلى الجماعة، خصوصا قطع الطائرات المسيرة وأجهزة الاتصالات. ووفق البيانات التي أوردتها الصحيفة، ارتفعت حصة المعدات الصينية الموجهة إلى الحوثيين من نحو 5% بين عامي 2015 و2018 إلى 35% بين 2021 و2025، كما أن نحو 65% من الكيانات التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بسبب توريد مكونات للمسيرات الحوثية توجد في الصين. ولا يعني ذلك أن الصين حلت محل إيران التي ما زالت تقدم دعما عسكريا للحوثيين، لكنه يكشف تحولا مهما في طريقة حصول الحوثيين على التكنولوجيا. فالسلع الصينية غالبا ما تكون ذات استخدام مدني وعسكري في الوقت نفسه، ما يجعل منع وصولها إلى الحوثيين أكثر صعوبة. وتكمن المفارقة في أن بكين تؤكد التزامها بالقيود الدولية، بينما تساهم منتجات صينية بشكل مباشر أو غير مباشر في تطوير قدرات الحوثيين. ومع استمرار هجماتهم على السفن، تتحول هذه المسألة إلى اختبار حقيقي للسياسة الصينية. وتتساءل الصحيفة، هل يكفي التمسك بالحياد التجاري إذا كانت نتائجه تؤثر في أمن الملاحة والطاقة والتجارة العالمية؟
1: نجوى، صحيفة لوفيغارو توقفت عند مقال تحت عنوان إيران وأوكرانيا حروب تتسع وتتداخل.
9: نعم، الصحيفة ترى أن الحربين في إيران وأوكرانيا لم تعودا محصورتين في ساحتهما، إذ تتسع تداعياتهما وتتقاطع مصالح الأطراف المنخرطة فيهما، ما يرفع احتمالات التصعيد ويهدد بجر دول ومناطق أخرى إلى المواجهة. ويعكس هذا التداخل وفق المقال تحول النزاعات إلى أزمات مترابطة تؤثر إحداها في حسابات أطراف أخرى، سواء عبر تحالفات أو تبادل الدعم أو تطور أساليب القتال. وتعتبر لوفيغارو أن هذا الترابط يجعل احتواء الحروب أكثر صعوبة، الصعوبة، لكنه لا يعني أن اتساعها حتمي، فمسار المواجهة يتأثر بقرارات سياسية، ولا تزال الدبلوماسية قادرة على الحد من التصعيد إذا توفرت الإرادة. وبحسب الصحيفة تكمن خطورة استمرار الحربين في تداعياتهما، قد تتجاوز الأطراف المباشرة فتزيد الضغوط على الأمن والاستقرار الدوليين. ومن هنا لا يقتصر التحدي على وقف القتال، بل يشمل منع انتقال الأزمات إلى جبهات جديدة. ويبرز المقال بذلك كيف يمكن للصراعات المتزامنة أن تغذي بعضها بعض، فيما يتحمل المدنيون العبء الأكبر.
1: نوتردام من كاتدرائية إلى مسرح سياسي، كتبت صحيفة لوموند.
9: نعم، الصحيفة كشفت أن كاتدرائية نوتردام في باريس تجاوزت وظيفتها الدينية لتصبح رمزا تتقاطع فيه الذاكرة الوطنية والرهانات السياسية. فمنذ قرون احتضن هذا الصراح مناسبات رسمية ومراسم كبرى، فغدا فضاء تتجلى فيه العلاقة المتوترة أحيانا بين الكنيسة والدولة، كما يعكس أيضا بحث فرنسا عن رموز توحدها. وقد أعاد حريق عام 2019 إبراز هذه المكانة، إذ تحولت الكاتدرائية إلى قضية وطنية وتجاوزت جهود ترميمها حدود الشأن الكنسي. لذلك فإن حضور البابا ليون 14 لإقامة صلاة الغروب فيها ليس حدثا دينيا صرفا، بل يحمل دلالات سياسية ورمزية أيضا. وتكشف نوتردام وفق تحليل الصحيفة أن التاريخ الديني لا ينفصل تماما عن المجال العام في فرنسا رغم التقاليد العلمانية، فالكاتدرائية تظل مرآة لصراع المعاني حول الهوية والذاكرة، ومكانا تستثمر فيه السلطة رمزية التاريخ لتعزيز الوحدة الوطنية.
1: تختمين نجوى بمقال في صحيفة لوموند، ولكن في موضوع آخر، ومقال تحت عنوان إثيوبيا على حافة الانفجار، تحالفات متبدلة وصراع على السلطة والبحر.
9: بالفعل لميس، الصحيفة توقفت عند عودة الحرب إلى أثيوبيا، حيث تواجه حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد تحالفا جديدا يضم 7 جماعات مسلحة، أبرزها جبهة تحرير شعب تيغراي وميليشيات فانو الأمهرية وجيش تحرير أورومو. ويكشف هذا التحالف عن تعقيد الصراع الأثيوبي، إذ تتجاوز الخلافات مسألة إسقاط الحكومة إلى صراعات عرقية وإقليمية متشابكة، خصوصا حول الأراضي والنفوذ. وترى الصحيفة أن المفارقة تكمن في تحالف خصوم تجمعهم عداوة أبي أحمد، رغم وجود نزاعات عميقة بينهم قد تهدد تماسكهم. وفي المقابل يسعى رئيس الوزراء الأثيوبي إلى تعزيز الجيش وإخماد التمرد، بالتوازي مع طموح استراتيجي للوصول إلى البحر الأحمر.

0: السياسية التي وجهها تحديدا البابا إلى الداخل الفرنسي؟
1: الانفتاح والسلام والتسامح، وأيضا الدعوة إلى قبول الآخر، لأن هنالك في فرنسا الآن مشكلة بين الفرنسيين المتجذرين لنقول هذه الكلمة، والشعب الفرنسي الحقيقي الذي هو متنوع في الأديان ومتنوع في الأصول، من الأصول فرنسا وباريس بالذات يمكن أن نعتبرهما عاصمة العالم أو عاصمتي العالم من الناحية الثقافية والإنسانية، وخاصة بالتعلق والتمسك بحقوق الإنسان، وهذا موضوع مهم جدا، لأن حقوق الإنسان في فرنسا هي متجذرة وتمارس بالتي هي أحسن طبعا. فهناك تواصل بين رسالة البابا ودعوة الشعب الفرنسي إلى ممارسة حقوق الإنسان بواسطة أو من خلال الانفتاح على الآخرين المتواجدين في فرنسا على الأرض الفرنسية، والانفتاح على العالم.
0: نعم دكتور خطر أبو دياب، كرامة المهاجرين، يعني لطالما شدد البابا على هذه النقطة بالتحديد، إن كان في خطابه في فرنسا وأيضا خارج فرنسا، ما هي أهمية هذه الجزئية بالتحديد في هذه الفترة السياسية الدقيقة التي تعيشها فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال الأشهر القادمة؟
2: فرنسا قبل أن تكون دولة علمانية تتيح ممارسة الأديان لحريتها، ولكنها تفصل ما بين الدين والممارسة السياسية. في فرنسا كما في ألمانيا، في النمسا، في دول أخرى، صعود لتيارات التطرف، صعود للانعزال نحو الهوية الأقل من الوطنية أو الهوية الوطنية الكاملة. ولذلك الفاتيكان كان دوما حريصا على هذا الانفتاح، وعلى إمكانية أن تكون المجتمعات الأوروبية نموذجية في الدفاع عن حقوق الإنسان. وسبق للبابا فرانسيس أن أتى إلى جنوب فرنسا، إلى مدينة مرسيليا بالذات، ونعلم قيمة مرسيليا على البحر الأبيض المتوسط، كي يوجه رسالة التسامح، وألا يكون البحر الأبيض المتوسط نوعا من جدار برلين جديد يمنع المهاجرين غير الشرعيين، ولكن يغرق غالبيتهم كما يحصل في حقبتنا هذه. ومن خلال لقائه بمركز الكنيسة الذي يستقبل اللاجئين أو يستقبل المنفيين، أراد أيضا البابا التأكيد على احترام هذه الخصوصية وعلى الرسالة الإنسانية للكنيسة، وأمله بأن تكون أيضا الرسالة الإنسانية الدائمة لهذه الدول الأوروبية.
0: نعم أستاذ علي مصبونجي، فيما يتعلق بالمستوى الدولي، كان هناك تطرق إلى معاناة المتضررين من الحروب في الشرق الأوسط، وهذه نقطة مهمة. كيف يتلقف المجتمع الدولي هكذا خطاب في هذه الفترة بالتحديد؟
1: لا شك أن خطاب قداسة البابا ليون الرابع عشر في باريس خلال هذه الأيام الثلاثة التي سيقضيها في العاصمة الفرنسية سيكون لها صدى كبير وتأثير كبير على الرأي العام العالمي وعلى المسؤولين في العالم. الذين طبعا

0: يعني يخوضون حروب ضروسه و التي يدفع ثمنها تدفع الشعوب ثمن هذه الحروب. إذن رسالة السلام التي تكلمنا عنها يعني تنبع من هذا المنبر الذي اختاره قداسة البابا في هذه اللحظة بالذات، دعوة طبعا إلى السلام وإلى المحبة والانفتاح.
1: دكتور
0: وقد
1: نعم تفضل.
0: ولاحظنا ببعض التفاصيل التي تحدث عنها قداسة البابا، خاصة في اليوم الأول من زيارته عندما تكلم عن خطر الذكاء الاصطناعي، وقارن بين هذا التطور التقني والرسالة والإنسان ورسالة الإنسان.
1: نعم.
0: هذه نقطة مهمة برزت خلال الحديث.
1: صحيح دكتور. خطر أبو دياب فيما يتعلق بالشرق الأوسط على المستوى الدولي، ما هو أثر الخطاب تحديدا على المستوى الدولي؟
2: مما لا شك فيه أن الفاتيكان يحمل رسالة السلام دائمة كما قلنا، وهو بعض المرات ينخرط في معالجات دبلوماسية ويوجه رسائل. مهمة الفاتيكان في فرنسا يسيرة، لأن الرئيس ماكرون من خلال خطابه الهام على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة تكلم عن المواقف الفرنسية التي تعمل من أجل السلام في الشرق الأوسط أو حول البحر الأبيض المتوسط. هناك إذن تنسيق دائم بين الدبلوماسيتين الفرنسية والفاتيكانية للتخفيف من أثر النزاعات وللعودة إلى الاستقرار، والكل مدرك أن هذه المنطقة من العالم عانت كثيرا من النزاعات والحروب طوال القرن العشرين تقريبا وفي بدايات القرن الحادي والعشرين، والآن الكل يخشى الأسوأ إذا استمرت صدمة الطاقة واستمر اختبار القوة في الشرق الأوسط.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية، وأشكر الصحفي إلي مصبونجي.
2: شكرا.
3: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: مونتي كارلو الدولية. خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الأمم المتحدة وزيارته الخاطفة كان من الملفات البارزة التي عالجتها الصحف الإسرائيلية بالخبر والتحليل. قراءة في الصحف الإسرائيلية مع زياد حلبي.
1: خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الأمم المتحدة والزيارة الخاطفة إلى هناك من الملفات البارزة التي عالجتها الصحف الإسرائيلية بالخبر والتحليل. موقع واينت التابع لصحيفة يدعو تحرنوت عنوان: متأخر جدا ووحيد جدا، القاعة هجرت ونتنياهو تحدث أمام عالم لم يعد قادرا على الاستماع إليه. وكتبت يدعوت: تحدث رئيس الوزراء نتنياهو بطلاقة ورد بذكاء على الاتهامات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، لكن خطابه كان صاخبا وهجوميا وخاليا من الرؤية. وفي الخطاب غاب عنه الحديث عن السلام أو توسيع اتفاقيات أبراهام، وسيطرت عليه عبارات من قبيل النصر ويريدون إبادتنا ولا خيار أمامنا. أما الصورة التي طغت على الكلمات فوصفها الموقع: تزامن صعود نتنياهو إلى المنصة مع احتجاج تمثل في غياب أو مغادرة ممثلي نحو 70 دولة، مع الإشارة إلى أن بعضهم لم يحضر أصلاً. وخلص الموقع إلى أنه رغم قوة أدائه الخطابي تحدث أمام قاعة شبه فارغة، فيما أصبح صور المغادرة الجماعية للقاعة المشهد الأبرز المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العالم. وفي صحيفة معريف كتب شلومو شمير تحت عنوان: رئيس وزراء مصاب بالجذام في منظمة مقززة، الواقع المرير ينعكس في قاعة الأمم المتحدة. يقول شمير: في الساحة السياسية الداخلية في إسرائيل لا يوجد سياسي يضاهي رئيس الوزراء نتنياهو في القدرة والموهبة على تمثيل إسرائيل في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا أحد. ويضيف: كان خطابه ممتازا، لقد قال ما كان قد أعده وقاله بأسلوب جميل ومقنع وموجز، لكن الكاتب رأى أن هذا العام كان مختلفا، ثمت سببان غيرا الخلفية والواقع ومعنى خطاب رئيس الوزراء نتنياهو. وكتب أن الأمم المتحدة منظمة خالية من أي نفوذ أو مشاركة أو حضور فعال في الأزمات والحروب والصراعات والمصاعب التي تعاني منها دول العالم. وننهي بخبر من صحيفة آرتس الذي جاء بعنوان: لجنة الانتخابات استبعدت سامي أبو شحادي وعوفر كسيف والقائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة عن خوض انتخابات الكنيست. وأوردت الصحيفة كذلك: استبعدت اللجنة رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة بدعوى أنه يدعم الكفاح المسلح أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل. وأضافت أن اللجنة صوتت لمصلحة استبعاد القائمتين العربية، القائمة العربية الموحدة راعم والقائمة المشتركة عن خوض الانتخابات، غير أن القرار النهائي يعود إلى المحكمة العليا وستحال قرارات اللجنة إليها الآن. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: يشهد لبنان في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في الأقساط ولا سيما في المدارس الخاصة. المزيد في هذا الروبورتاج من لبنان مع تيريز جدعون.
2: في خيالي جبانا 4000 دولار تقريبا بالتقسيط، أكيد
3: كنا ندفع شيء مقبول، بعدين صار 3000 دولار.
4: المدارس السنة بدو يغلوا لأنه في عندهم معاشات من أساتذة وفي عندهم غلا معيشة أكيد.
5: من أمام المدارس وفي الأحياء حديث الأهالي واحد، القسط ارتفع لكن المصاريف لم تتوقف، كتب مدرسية، قرطاسية، لباس ونقل مدرسي، وكل بند يحتاج إلى ميزانية مستقلة. فلا واحدة من هؤلاء:
6: أنا أولادي هالسنة قاعدين بالبيت بلا درس بلا علم لأنه ما معي أدفع لهم. إذا هيدا رحمة اسمها بالرسمية، وين بدنا نحطهم؟ 10 بيسكروا نهار بيفتحوا. أنا بتمنى حط أولادي بمدرسة رسمية، فليش بدنا نروح نركض على المدارس الخاصة؟
5: رئيسة لجان الأهل في المدارس الخاصة لما الطويل:
7: إذا عائلة عندها 3 أولاد 12000 دولار ورواتب الناس لم يتم زيادتها، فعليا نحن أمام عام دراسي مضطرب ومخيف، خاصة إذا استمرت الأوضاع الأمنية بالبلد.
8: ما زدنا أبداً لحتى نقدر نخلي العالم نفسحنا مجال تقدر تكمل تعليم.
9: يعني أنا بحس أنه نحن عنا الأقساط كتير مريحة وكتير مريحين الأشخاص اللي عنا.
5: لكن المدارس الخاصة تضع الزيادة في إطار مختلف، فارتفاع كلفة التشغيل إلى جانب الرواتب والأجور والمصاريف اليومية يفرض بحسب إدارات المدارس إعادة النظر في قيمة الأقساط، خصوصاً مع الحاجة إلى تحسين رواتب المعلمين. الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر:
10: لن يكون هناك تعميم بزيادات موحدة على كل المدارس الكاثوليكية. المطلوب واستراتيجية اللي بدنا نعتمدها هي الشكل التالي: كل مدرسة بتنظر بوضعها وبتعمل دراستها لتصحيح أجور ورواتب المعلمين، وإن أيضا في عنا غلاء المعيشي والتضخم الحاصل مدهون 3000 عنا مدارس كتير.
5: أما المعلمون فمعادلتهم مختلفة، فالمدارس تربط جزءا من زيادة الأقساط بتحسين رواتب الأساتذة، فيما تؤكد النقابة أن ما يحصل عليه الأستاذ اليوم لا يزال دون ما كان يتقاضى قبل الأزمة. نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمي محفوظ:
11: في مدارس أقساط ارتفعت بشكل جنوني، يعني بمعنى تاني احنا مثلا نحط كل المدارس بسلي وحدي، ولكن هناك مئات المدارس كل مدرسة عاملة دولة لوحدها. دلوقتي الرواتب المعلمين ما بتتعدى 40-50% من قيمتها الفعلية.
5: ومع قرع الجرس تبدو الأمور أمام معركة جديدة، هذه المرة ليست على مقاعد الدراسة بل على كلفة الوصول إليها والاستمرار فيها حتى نهاية العام. ترج جدعون، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
0: وننهي مع مدونة اليوم وهي غدا عبد العال:
12: في الحكاية القديمة كان في راجل نايم في أمان وصاحبته الدبة واقفة تحرسه، وقف الذبابة على وشه فحاولت الدبة تهشها فطارت ورجعت تاني. الدبة اتعصبت وشالت حجر كبير وضربت بيه الذبابة بكل قوتها. الذبابة طارت لكن صاحب الدبة مات، ومن يومها بقى المثل بيتقال عن النية الطيبة لما تشتغل من غير حكمة. دبة قتلت صاحبها. افتكرت الحكاية دي وانا بتابع بوستات صفحة وزارة الداخلية المصرية عن قضايا الترند. الناس مثلا بتنشر صور شخص مختفي، البوست ينتشر، التعليقات تزيد، والكل يطالب الداخلية بالتدخل، وبعد فترة تنشر الصفحة بيان بيبدأ عادة به كشف ملابسات ما تم تداوله، وينتهي إما بضبط المتهم أو بالعثور على الشخص المتغيب مع سرد تفاصيل الحكاية كاملة. وإحنا طبعاً بنفرح، الدولة استجابت والترند جاب نتيجة والشرطة أثبتت إنها بتتابع السوشيال ميديا. لكن المشكلة إننا بقينا بنتعامل مع كل قضية كأن نهايتها هي البوست. لقينا المختفي، قبضنا على المتهم وانتهى الفيلم، بينما أحياناً البوست نفسه بيكون بداية فيلم أكثر رعب. من أيام تغيبت طفلة عمرها 16 سنة عن بيتها لمدة 3 أيام، أسرتها استغاثت والقصة اتنشرت والداخلية تحركت ووجدتها في محافظة أخرى. لحد هنا المفروض أننا قدام خبر سعيد، بنت قاصر تم العثور عليها حية، لكن البيان لم يكتفي بطمأنة الناس، أعلن أنها غادرت بمحض إرادتها وأنها كانت مقيمة مع شخص يكبرها بسنوات كتير. تفاصيل ربما تكون مهمة في محضر، لكنها شديدة الخطورة لما تتحول إلى منشور عام باسم طفلة وصورتها، وفي مجتمع يعتبر أن شرف الأسرة كله موجود في جسم البنت. بعد عودتها إلى بيتها بساعات قتلت، واتهم شقيقها بقتلها بدعوى الدفاع عن الشرف، وتحولت جملة تم العثور عليها إلى مقدمة لجريمة أبشع. طبعا المسؤول الأول عن الجريمة هو القاتل، مفيش بيان بيجبر إنسان على قتل أخته، ومفيش كلام ناس يبرر جريمة زي دي. لكن ده لا يمنعنا من السؤال: هل كانت الجريمة ممكنة التوقع؟ هل وظيفة الأجهزة الأمنية تنتهي بمجرد العثور على القاصر وتسليمها لأهلها، ولا المفروض تبدأ وقتها مرحلة أهم، التأكد إنها رجع إلى مكان آمن؟ لما طفلة تهرب من بيتها وتقيم مع رجل أكبر منها ب 15 سنة، فدي مش فضيحة تصلح لبوست مثير، دي علامة خطر من الناحيتين، خطر محتمل في المكان اللي هربت منه وخطر محتمل مع الشخص اللي هربت إليه. المطلوب هنا أخصائي اجتماعي وتحقيق هادي وتقييم حقيقي لسلامتها، وربما مكان مؤقت يحميها، مش تسلمها ثم تسليم تفاصيلها في التوقيت نفسه إلى محكمة السوشيال ميديا. صفحة الداخلية مش صفحة مسلسلات درامية، ولا مطلوب منها انها تقدم للجمهور حبكه كامله ونهايه مفاجاه. الهدف مش ان الصفحه تكسب اعجاب الناس بسرعه، لكن ان الشخص اللي عثر عليه على الاقل يعني يفضل حي بعد نزول البوست. الدبه في الحكايه كانت بتحب صاحبها فعلا وكانت عايزه تحميه، مشكلتها انها ركزت على قتل الذبابه ونسيت تحسب مكان الحجر. واحنا محتاجين قبل نشر اي بيان نسال السؤال البسيط ده، احنا بننقذ الانسان ولا بنرمي الحجر؟ غادة عبد العال.
0: ومع هذا نأتي إلى ختام فترة الظهيرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. أشكر ريمي في الإخراج وأشكركم على المتابعة. ألقاكم على رأس الساعة بتذكيرا بأبرز عناوين الأخبار.

0: توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً ويحلل أبرز الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، كل اثنين عند الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا. توب سبور، نبض الملاعب على مونتي كارلو الدولية. ميسا إسماعيل.
1: الثانية بعد الظهر في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. قداس ضخم في باريس للبابا لاغون الرابع عشر في اليوم الثاني من الزيارة البابوية الأولى لباريس منذ عام 2008. ترامب يرفض مقترح إيران بوقف إطلاق نار لمدة 7 أيام، وبزشكيان يقول إن المرشد يدعم المقترح الجديد بشأن هرمز. الحوثيون يستهدفون الرياض ومدينة كبرى في جنوب غرب المملكة، والسعودية تعلن عن اعتراض مسيرتين. بعد لقاء الرئيسين الصيني والأمريكي، قناة اتصال جديدة لمعالجة مشاكل الذكاء الاصطناعي. شكرا للمتابعة.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.

0: جميل عم يشارك معنا.
1: فايه هيك اجت فكره اسم زعتر. فلحنا على هذا النساء، لحنا على ذكريات لبنان وعلى ذكريات حياتنا الموجوده، حياتنا الموسيقيه.
0: بهالكلمات الحلوه بنهي معك هذا اللقاء. شادي هاشم، متذكر بانك عازف عود، ربما كلمه يعني باختصار شديد عن اصدار الالبوم في 3 اكتوبر.
1: نعم،
0: الجاري
1: الالبوم رح يطلع ب 3 اكتوبر، رح نعزفه بفستيفال جاز ماز بالإيجاب، بإيجاب 17 أرونديسمون، يعني
0: دائرة 17 من باريس.
1: أيوة، دائرة 17 118 شارع كوخسيل. إذا في ناس بدها تيجي أهلا وسهلا فيكم، بعد في شوية أماكن. وبعدين رح يطلع على المواقع الاجتماعية ومواقع السمع
0: التواصل الاجتماعي.
1: شكرا لسماعكم.
0: طبعا انا بتمنى كل التوفيق لهيدا الالبوم. شادي هاشم بشكرك على المشاركه معنا، ومننهي اذا بمقطوعه زعتر. شكرا
1: لك.

مونتي كارلو الدولية دائما برفقتكم، نتابع مراسي اليوم دائما بالموسيقى، وأعود بكم إلى لقاء أجريته مع الفنانة المغربية مريم أبو الوفاء التي كانت تشارك في الدورة 21 من مهرجان أرابيسك في مدينة مونبوليه الفرنسية، طبعا في الجنوب الفرنسي. التقيتها مباشرة بعد حفلها الذي قدمت فيه أغاني من ألبومها الجديد فاميلي.

0: مريم أبو الوفاء، أنا أرحب بك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: شكرا لك،
0: تهنينا على هذا الحفل الرائع، أدائك على المسرح، أغنياتك فعلا جميلة جدا. وأود أن نتحدث عن هذه المسيرة. أنت تأثرت بالوالد الذي كان يستمع إلى موسيقى الروك صحيح في البدايات، وكنت تعزفين على آلة الجيتار، تلحنين وتعزفين في غرفتك يعني منذ ذلك الحين وحتى اليوم. مرأت بمراحل ناجحة جدا في حياتك. لو نظرنا إلى هذه الشابة التي كانت في غرفتها تعزف على آلة الجيتار وتلحن، ماذا تقولين عنها اليوم؟
1: كنظن أن هذه الفتاة ربما تكون فخورة بالإنجازات اللي قامت بها، لأنها مكسور على أن المشروع الموسيقي

0: تكتسح مساحة كبيرة في حياتها الشخصية العملية كذلك.
1: أنت تأتين طبعا من الفنون الجميلة وأيضا الغناء، يعني هناك هذان المجالان الفنيان في حياتك. أنت درستي التصميم، التصميم الداخلي؟
0: تماما، درست التصميم الداخلي في مدرسة الفنون الجميلة، المدرسة العليا للفنون الجميلة في الدار البيضاء. كانت تجربة جميلة جدا.
1: ولكن اليوم أنت تخصصين كل وقتك للموسيقى؟
0: حاليا لازلت أشغل زي ما كنا كمصممة ديكور في بعض المشاريع خيفي زي ما اليوم الخاصة، ولكن الموسيقى تأخذ مجال أكثر من حياتي اليومية.
1: كيف بدأت بهذا التوجه يعني نحو الغناء الاحترافي بين مزوجين؟ يعني كنت تلحنين في غرفتك بالإنجليزية والعربية، في أي لحظة أحسست أنه يمكن أن تكوني فنانة ومغنية لها مستقبل واعد في المجال الموسيقي؟
0: صراحة كان تشجيع مداوم من المحيط ديالي، من طرف الوالد ديالي الله يرحمه، من طرف الأصدقاء اللي كانوا يشجعوا، وما بالأمور اللي خلتني كنفكر على أن ربما نقدر نشتغل بطريقة اللي هي مهنية ولا حرفية ربما أكثر في الموسيقى. هي الأمر اللي كانوا عندي فرص كانت معروضين عليا، مثلا كإقامات فنية نقدر نقوم بهم كشراكات مثلا مع بعض الفنانين، وكانت فكرة أولية على أنني كنت بغيت نتخصص كمغنية، ولا عمرها ما كانت فكرة من الأساس، ولكن تشجيع من المحيط هو اللي خلاني ربما أفكر على لا ليجيتيميتي ديال العمل ولا الشغل كمغنية مهنية.
1: يعني أحسستي من خلال هذا التشجيع أنه أصبح هناك نوع من الشرعية أنك تصبحي يوما ما مغنية محترفة وتعملين بشكل احترافي في مجال الموسيقى، صح؟
0: تماما، تبارك الله عليك.
1: مريم أبو الوفاء، هناك أغنية قلبي اللي هي أغنية جزائرية، ربما هي كانت المفتاح الذي فتح لك أول باب ولفت نظر أعتقد منتج فرنسي هو الذي أحب صوتك في هذه الأغنية واقترح عليك أول ألبوم، ألبوم مريم، كان ذلك في عام 2020.
0: تماما، وكنهنئك على البحث ديالك على البداية الأولى اللي هي زعما في مجال صناعة الموسيقى. تماما، داكشي اللي وقع وغنيت الأغنية ديال يا قلبي اللي هي كانت عبارة عن إعادة توزيع ديال هذه الموسيقى هذه اللي تغنات من عند فضيلة الجزائرية، والموسيقى اللي هي جزائرية في حد ذاتها، ولقات إعجاب من إيمانويل بارون اللي هو كان في شركة الإنتاج والتوزيع ديال الأولى اللي صدرت الألبوم ديالي الأول.
1: مريم، طبعا عندما نسمي أول ألبوم مريم هذا يعني بأنه هذا الألبوم يشبهك تماما؟
0: بالفعل، هذاك الألبوم كان هو نوع من مادة خام ديال التجارب ديالي ديال 10 سنين اللي دمجتها في هذه الموسيقى ولا في هذا المشروع اللي هو الموسيقي. كان فيه بزاف ديال العمل اللي هو تأمل داخلي كان في هذا الألبوم الأول، وكان البحث عن معرفة الذات حتى في التجارب الأولى للسفر، في لقاءات أولى، في أول تجارب فاشلة في بزاف المجالات. وكان الألبوم الأول بالفعل هو عصارة ديال ولا مادة خام ديال التجارب ديالي الشخصية بالفعل.
1: طبعا أنت منذ ذلك الحين وحتى اليوم مررت بتجارب فعلا مهمة جدا، منها مشروع أنت شاركت فيه وهو Last Night A Woman Saved My Life، أو البارحة امرأة أنقذت حياتي، ألبوم لدومينيك داكون اللي هو فنان من أصول لبنانية ولكن هو مشهور على الساحة الموسيقية الفرنسية تحديدا في الموسيقى الإلكترونية. وأنت شاركت في هذا الألبوم الذي يضم 10 أصوات نسائية، كيف تم التعاون على هذا الألبوم وما هو تحديدا، يعني كيف تصفين التجربة على هذا الألبوم؟
0: صراحة اللقاء ديالي مع دومينيك داكون كان ممتاز على جميع المستويات، إنسانيا هو إنسان اللي هو رائع، فنيا واحد الفنان اللي هو يثير الإعجاب. حتى الموضوع اللي كنخدم عليه والشغل عليه كنت شخصيا عندي اهتمام به، قام بوصل في هذا المشروع ديالو في ناس من العالم العربي، وكان شرف لي كبير على أننا نشتغلوا في نفس المشروع ديالو.
1: يعني أصوات مثل سعاد ماسي من الجزائر، سلافة إلياس من السودان، هند زواري من تونس، من لبنان أيضا، دينا الوديدة من مصر. يعني أصوات فعلا نسائية مهمة في العالم العربي. إذن أنت تعاونت مع هذه الفنانات على هذا الألبوم، ولكن تبعتي طريقك في ألبوم آخر هو ألبومك الجديد الذي صدر في نهاية العام الفائت عام 2025، اللي هو ألبوم فاميلي، العائلة. تتوقفين عند هذا الألبوم بشكل خاص لأنه وكأنه هناك علاقة شخصية مع هذا الألبوم أيضا، كون العائلة هي هذه المساحة الخاصة اللي فيها أمان ولكن فيها هشاشة في نفس الوقت. هل يمكن أن نعبر عن هذا الألبوم بهذه الطريقة؟
0: الوصف ديالك تنشوفه في محله، لحقاش الرغبة على أنني نهضر على هذا الألبوم. كنشوفه أولا هو مشروع لي، ولا مثلا موضوع اللي هو شامل أكثر، اللي هو إنساني بالدرجة الأولانية. وكنظن بلا حنايا نوعا ما العواقب ديال علاقتنا مع الأسر ديالنا ولا البيئات فين تزادينا فيهم ولا مثلا فين كبرنا فيهم. وبالنسبة لي مثلا على المنظور ديالي الشخصي كان عندي مهم على أنني نهضر على العائلة، لحقاش قريبة لعائلتي بزاف لواحد الدرجة، وكيف ما وصفتها بطريقة جميلة جدا، واحد العلاقة اللي هي معقدة وتشكل بزاف الأمور اللي كون ديك التلاحم، واحد القرابة اللي هي قوية جدا، وفي نفس الوقت تكون واحد الهشاشة في الحساسية مثلا في خدش المشاعر ولا مثلا في بعض الملاحظات. لحقاش عندنا واحد القرابة اللي كبيرة لواحد الدرجة اللي تقدر تخلينا في نفس الوقت بعد، وهذا الأمر هذا كبرني لواحد درجة كبيرة بزاف.
1: وهذا ما تعبرين عنه في هذا الألبوم. أنت اليوم طبعا في مهرجان أرابيسك غنيتي من هذا الألبوم، تحديدا أغنية فاميلي التي أعجبتني بشكل خاص. أود أن أتوقف عند اللغات، يعني أنت تغنين بالعربية بالدارجة أعتقد، الدارجة المغربية وبالإنجليزية. لماذا توجه إلى اللغة الإنجليزية؟ يعني إذا لم نرك على المسرح ولا نعرف بأنك مغربية، قد نقول بأنك مغنية أمريكية أو إنجليزية، يعني بمعنى أنه عندك هذه الخامة الصوتية التي نجدها عند المغنيات الغربيات، ولكن في نفس الوقت عندك هذا الحس المغربي الذي نجده أيضا في ألحانك. ولكن لماذا يعني اللغة الإنجليزية؟
0: كنظن بلا اللغة الإنجليزية تسمح لي بالاستعمال ديالها كنتخبع مراها، كاين واحد
1: يعني الخجل،
0: لكن واحد نوع ديال الخجل صراحة من على التعبير بعض الأمور اللي تقدروا يكونوا مثلا كاين بعض المواضيع اللي تكونوا مباشرة زي ما كنا تكونوا.
1: يعني قصدك أنه في بعض المواضيع التعبير عنها باللغة العربية بيكون صعب لأنه بطريقة مباشرة تحديدا؟
0: تماما هذا هو اللي بغيت نقصد. والاستعمال ديال اللغه الانجليزيه كيسمح لي على انني نتخبأ مراها، حتى زعما كاين يمكن لي تعبير بكل حريه على شنو اللي بغيت نقول في هذا النطاق. مؤخرا كان عندي واحد التمرين اللي هو فريمون مثير للاهتمام، اللي مثلا كنت قمت بالترجمه ديال المقطوعه هذه، ولقيت بلا ان الكلمات اللي بالانجليزيه ما قدرش نكتبهم بالدارجه لانهم كانوا قاسين بزاف، مثلا حتى في طريقه ديال السرد، ولا مثلا كيفاش نقدر كنقول صعاب هاد الكلمات هادو باش نقولهم بالدارجه. ما قدرتش، ما مديوش مثلا بالعبات، ما درتهاش بالقصد، زعما كنا ماشي مديوره بالقصد، ولكن مثلا هو فريمون حياء ولا خجل. في نفس القطعه مثلا كان عندي هذيك لا بارتي جو بوفي لا شونتي غير بالعربيه،
1: يعني في جزء من الأغنية ممكن تغنيه بالعربية وجزء الثاني بالإنجليزية حسب الكلمات.
0: تماما، والكلمات بالإنجليزية كانوا جاوني ربما قاسيين حتى يتقالوا بالدارجة المغربية، لحقاش صعب باش يقدروا يتسمعوا. ورديت البال هذه المسألة هذه بعد تمرين الترجمة.
1: ولكن رديت البال، ماذا تعني هذا التعبير؟
0: رديت البال، انتبهت.
1: انتبهتي، تعبير مغربي، رديت البال، انتبهت. ما تقولينه يثير في الاهتمام لمعرفة عما تكتبين، يعني إذا كنت تكتبين بالإنجليزية، للاختباء وراء هذه اللغة تحديدا في التعبير عن بعض المسائل القاسية، هذا يثير عندي الاهتمام معرفة عما تكتبين. ما هي المواضيع التي تستهويك، التي ربما تجذبك للحديث عنها من خلال أغانيك؟
0: هما مواضيع شخصية في الموسيقى بطبيعة الحال، مني كنقوموا بالنشر ديال الموسيقى ما كيبقاو شخصيين، لأن كل واحد يقدر يستعمل الموسيقى بالطريقة اللي هو تعيش الموسيقى، وهذا الأمر هذا كيهم. ولكن الشخصيين في نطاق على أنهم تيكونوا داخليين بزاف لواحد الدرجة، اللي
1: الكلمات تقصدين؟
0: الكلمات أو مثلا المواضيع حتى هما
1: شخصية وداخلية أكثر؟
0: تماما. وهذاك الشيء علاش تلقى حرية أكثر في التعبير بالإنجليزية. عجيب هذا الأمر هذا بصراحة، ما فكرتش فيها قبل، ما فكرتش فيها سابقا. خصني نشتغل على هذا الموضوع هذا، لأن ما عمرها ما كانت كدار بالقصد. مثلا حتى الاختيار ديال اللغة ما تيدارش بالقصد، كيدار بواحد الطريقة تلقائية في المقطع ديال الفاميلي بالضبط. كيف ما قلت لك بعد هذاك التمرين ديال الترجمة، لاحظت على أن اللاوعي ديالي قام بفرز اللغات بطريقة عفوية، وقمت بالانتباه لهذه النقطة هذه بعد سميتو. كان عندي ضرورة على أنني نترجم الكلمات، ولاحظت على أنني راه ما يمكنش نقول الكلمات بالدارجة مثلا ولا بالعربية، لأنهم شخصين بزاف. لأنني كنتخيل على أن ما تقولش شي حاجة اللي مخلية للحياة ولا أي حاجة مثلا في هذا الموضوع هذا، ولكن تنشوفهم داخليين وشخصين بزاف. إلى تخيلت الأم ديالي ولا العائلة ديالي كيتصنتوا لهم، ولا الناس من المحيط ديالي تصنتوا لهذه الموسيقى بالعربية، كنقول صعيبة شوية. الاستنباط هذا ما عمره ما كان مدروس، أنا دابا كنحللو معاك صراحة.
1: منيح، يعني فتحت باب للتحليل في هذا اللقاء معك مريم أبو الوفاء. إذن هذه هي المشاركة الأولى لك في مهرجان أرابيسك. ما هو الشعور أمام جمهور اليوم؟ كانت الصالة مليئة وأديت هذه الأغنيات في هذا الديكور الطبيعي في مونبلييه.
0: صراحة التجربة كانت رائعة، وهذا اكتشاف ديالي الأول ديال المهرجان أرابيسك، وتجربة ممتازة من البداية لحاليا وحتى الآن. دابا نحن في المقابلة وأنا متشوقة باش نحضر العروض ديال الفنانين وحدين أخرين، لأن كنظن بالله البرنامج ديال المهرجان شيق.
1: مريم أبو الوفاء، أنا أشكرك على المشاركة معنا، كل النجاح لألبومك الجديد فاميلي أو العائلة، وأتمنى أن نلتقي في ظروف أخرى وفي أماكن أخرى عندنا ربما في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. أشكرك على المشاركة معنا.
0: شكرا على المقابلة، وشكرا على الصبر ديالكم مع الركاكة ديالي عندي في اللغة العربية.
1: لا، ما في ركاكة أبدا، في فقط أنت متعودة بالتعبير بالدرجة وأنا أطلب منك التعبير باللغة العربية. على كل حال أشكرك وإلى لقاء قريب.
0: إلى اللقاء. مراسي ميشا خليل.
1: ننهي لقاء اليوم مع مريم أبو الوفاء بأغنية فاميلي المأخوذة من ألبومها الجديد الذي يحمل العنوان نفسه. شكرا لمازن الخليل على الهندسة الصوتية، جودي باتري في الإعداد والتنسيق، وإلى اللقاء في الغد.

0: في فلك الممنوع، منبر مفتوح من باريس للتفكير خارج السرب. سلمى بنجارة.
1: من ديموستيني إلى مارلين مونرو، مروراً بجوليا روبرتس وجو بايدن، أمثلة عديدة لشخصيات بارزة استطاعت تجاوز التأتأة وتحقيق نجاحات لافتة، غير أن هذه النماذج الاستثنائية لا تعكس بالضرورة الواقع المعقد الذي يعيشه ملايين الأشخاص يومياً مع هذا الاضطراب الكلامي. فنحو 1% من سكان العالم يعانون من التأتأة وما يرافقها من إقصاء وتمييز وسخرية. كيف يمكن العيش أو التعايش كل يوم مع كلام متعثر متقطع، مع كلمات تقاوم وتأبى الخروج، ما يعقد عملية التواصل؟ ما هي أسباب التأتأة أو التلعثم؟ وهل هناك سبل فعالة للعلاج تجعل منها مجرد عارض صحي؟ نستمع معا إلى شهادة سميرة بن سلام، مصابة بالتأتأة والحائزة على جائزة البلاغة هنا في فرنسا لسنة 2021. ثم نعود.
2: منذ صغري وأنا أعاني من اضطراب التأتأة، وهو اضطراب في النطق أعيش معه منذ أن تعلمت اللغة الفرنسية في سن الرابعة عند دخول المدرسة. بالنسبة إلى عائلتي لم يكن ذلك مشكلة، بل تقبلوه بطريقة طبيعية تماما. وعندما بدأت أعبر لوالدي عن معاناتي الداخلية لم يكونوا على علم بما أعيشه، مثل تقديري لذاتي وثقتي بنفسي التي تأثرت بسبب التأتأة وما لها من أثر على علاقاتي الاجتماعية. أدرك والدي حجم المشكلة فرافقاني لمقابلة الأطباء من محللين نفسيين وخبراء في النطق، وفي النهاية بقيت التأتأة وتعلمت كيف أعيش معها. ومع مرور الوقت أدركت أن أفضل طريقة للتعامل معها هي أن أتقبلها كما هي، وأن أتقبل نفسي في تعايشي مع هذا الاضطراب.
3: Donc à ce moment-là mes parents ont pris la mesure du problème et ils m'ont accompagné pour rencontrer les médecins qu'il fallait, donc les psychanalystes, les orthophonistes, etc. Finalement, le bégaiement est resté, donc j'ai appris à vivre avec, et avec l'âge, j'ai compris que la meilleure manière de le gérer, c'était vraiment de l'accepter comme il était, et de m'accepter moi dans ma cohabitation avec mon trouble.
1: استمعنا إذن إلى قصة سميرة وكيف تمكنت بفضل عزيمتها وإصرارها على التعايش مع التأتأة. والآن حان الوقت لنرحب بضيفنا من عمان، السيد محمد العبدلات، هو مصاب سابق بالتأتأة وناشط اجتماعي اليوم، تمكن أيضا من التغلب على هذا الاضطراب. أهلا بك سيدي، سعيدة بتواجدك معي.
4: أهلا وسهلا، شكرا لكم على المقابلة هاي وعلى الوعي هذا كتير، إن شاء الله أنه أقدر أوصل الرسالة إن شاء الله.
1: سيدي، يعرف الباحثون التأتأة على أنها التقطع أو التكرار أو الإطالة في نطق حروف الكلمة أو المقطع اللفظي بشكل لا إرادي، ويصاحب هذه المظاهر حركات جسمية وحالات انفعالية. هل يناسبك هذا التعريف العلمي أنت من عانى من التأتأة، أم أنه لك تعريف اليوم ينبع من تجربتك الخاصة؟
4: هو تعريف هذا شوي شامل، لكن أبدو أعطى بتعريف برأيي أنا. هي التأتأة عبارة عن اضطراب في الكلام ما تعلمنا كيف نتعامل معه، لكن هو بطريقة بسيطة جدا. إحنا كلنا تعلمنا إحنا وصغار نتأتأ، سوري، إحنا وصغار كلنا تعلمنا كيف نحكي، بس ما حدا علمنا كيف نتأتأ. هلأ خلال ما أحكي برحلة تأتي أخذني 25 سنة إني ألاحظ إني لازم أروح على دكتور للعلاج بعمر متأخر شوي، ما كان عمر بكير. لكن بكل بساطة بقدر أحكي لك إنه التأتأة لساتها موجودة ما راحت، لكن هي هسه عايشة بعالمي مش أنا عايش بعلمها، يعني تعلمت كيف أتحكم فيها.
1: جميل جدا، سأعود معك إذن بالذكريات. وكيف بدأت القصة مع التأتأة؟ هل تتذكر في أي عمر بدأت تتلعثم؟
4: طبعا التأتأة هلأ في اختلاف فيها إذا هي وراثية أو غير وراثية، لكن تقدر تقول إنه ممكن تكون وراثية ممكن تكون عامل شوي نفسي. التأتأة هي زي ما أنت حكيتي قبل، اضطراب في الكلام، ممكن إعادة، ممكن حركات ثانوية زي secondary behaviors اللي هو ممكن واحد يعلق أو يشد على عيونه أو يشد فكه. هاي الحركات ما لها دخل بالتأتأة، لكن هي بتصير مشبوكة بالتأتأة لأنه هي كطريقة للواحد يتخلى عنها، بس ما بيقدر يتخلى عن التأتأة فبتصير عنده حركات ثانوية. هلا أنا بحالتي إحنا عيلة من تأتأة كلنا تقريبا، يعني فكان البارت الطبيعي عندي انه انا بتأتأ وهذا اشي طبيعي. فلما فتت المدرسة شفت انه في ناس غيري، في ناس بيحكوا باسلوب غير اللي انا بحكي فيه، وهون بلشوا يسألوني إنه ليش عم تحكي هيك، ليش أسلوب حكيك هيك. طب هون كان وقت أكيد سألت أبوي، قال لي أبوي أما زينا في إنسان طويل، في إنسان قصير، في إنسان مليان، في إنسان نحيف، الله خلق كل واحد بهاي الصفات وبده يتعايش معها. فتعلمنا نتعايش معها، بتحكي من صف أول تقريبا بلشت عندي.
1: يعني تقريبا على السن السادسة السابعة. سيدي سأعود معك ربما بالذكريات، سيكون هذا الحوار ربما شخصي قليلا كي يسمع الناس أو أن يتعرف اليوم من يعاني من هذا الاضطراب على قصة نجاح، على قصة ملهمة. ما كان الشعور حينها عندما كنت طفلا سيأخذ الكلمة في الصف، تهم بالكلام وأنت تعلم أنك ستتلعثم؟
4: هلأ هو كله بيعتمد على شخصية الواحد، لكن في موقف بحكي دائما ما مستحيل يروح من بالي. صف خامس كان في مس، لانه كان اصعب إشي تكون بالصف مره واحده الاستاذ او المس يقولوا لك اقرا، فانت بتخاف من القراءه ولا تخاف انك تتأتأ بالقراءه قدام الكل. سقرات قدام الطلاب وتأتأت بالموقف هذا، الطلاب ما كان في احراج معهم، لكن المس فكرت عندي صعوبات بالتعلم فطلعتني من الصف الى صعوبات التعلم بالحصه هذيك. فكان شعور بالنسبه لي جدا صعب، كيف ممكن يشوفوني اني انا متاكد اني انا بعرف اقرا لكن مشكلتي بدي شويه وقت. كانت مشكله بالوقت هذا، فهي كشعور. هلا في ناس عندهم متقبلين شوي كحالتي انا كنت زمان، لكن انا بقول لك ما بخلى من المواقف الصعبه، دائما في مواقف صعبه سواء بالمدرسه او بالجامعه او بالشغل.
1: وما الأصعب في هذه المواقف؟ ربما سأستغل هنا فرويد، حتى لو نظريات اليوم أصبحت بالية، كان يقول بأن الأطفال جد قاسون مع بعضهم البعض. هل كان الأطفال قاسون معك أم بالعكس كانت الأستاذة أو المعلمة هي التي ليس لديها ربما الوعي الكافي بهذا الاختلاف؟
4: هلأ على زماننا ما كان في كتير وعي موضوع التأتأة، لكن سبحان الله كان رد الفعل عكسي، كنت أنا اللي بتنمر على الناس، وهي أتوقع أنها كانت كطريقة بعد ما الواحد صار واعي، أتوقع أنها كانت كطريقة اللي أنا أتجنب الناس يتنمروا علي فأنا أتنمر عليهم. فأتوقع هي بتصير حالات، يا يعني بيكون المتأتئ هو اللي بحاول يتنمر عشان ما يتنمروا عليه أو العكس صحيح. لكن إذا بدي أقيس أصعب فترة بحياة الواحد بتكون هي الفترة الجامعية. ليه الفترة الجامعية؟ لأنه المدرسة بيئة صغيرة، فممكن الأساس يكون مناح يتفهم ظرف الواحد. هلا اذا الاساس بتفهم ظرف الواحد، للاسف الاهل والشخص ما بيكون مهيئ حاله للعالم الخارجي، انه في ناس ما راح يكونوا سهلين عليك زي اهلك وبيئتك ومدرستك البيئه الصغيره، فبتطلع على بيئه شوي اكبر هي بيئه الجامعه اللي هي بخلطوك فيها مع يعني جامعه بتجمع كثير ناس. هون بصير المواقف اذا الواحد ما كان مهيئ حاله انه انا متأتئ وانا متدرب والناس بصير معي واحد اثنين ثلاثه بالحياه طبيعي، هون راح يبلش يتغلب فيها اكثر.
1: سيدي من يسمعك اليوم سيسأل كيف أنت تقول لنا بأنك لم تتخلص من التأتأة منذ بداية الحوار، لم تتلعثم، ما هي التقنيات ربما التي ساعدتك على تخطي هذا الاضطراب؟
4: لا أنا تأتأت شوي بس هي صار في عندي تحكم. هلأ موضوع التقنيات أو شو عم بمارس حاليا هي عبارة عن أسلوب إنه أخذ هو زي الجيم، مع الوقت بيصير فكرة أوتوماتيكية بتبطل تأخذ معي أجزاء من الثانية، بيصير يأخذ معي إشي بسيط من الواحد ما بيلاحظه لكن ما جاش بسهولة. يعني رحت لدكتور اتدربت، كل واحد بيختلف الزمان تاعه قديه بده جلسات بس لساتي بتأتي، لكن هي الفكرة إنه تعلمت أطبق عليهم تقنيات إنها ما تأخذ معي إشي كبير. هلأ الفكرة إنه التأتأة بضل موجودة لكن بدك تذكر دائما إنه التقنيات تستخدميها عليها. يعني أنا هلأ صرت في عجقة شوي رخيت الموضوع، لكن هي الفكرة كيف بدي أضل لي هادي، لأنه المتأتئ دائما يتأثر بالمشاعر جدا، إذا خايف متحمس معصب هالأشياء بتلعب دور إنها تأثر عليه، فالواحد بده يتعلم كيف يتعامل مع مشاعره.
1: سنتكلم عن كل هذه النقاط في نقاشنا. سيدي ما هي النقطة ربما أو الوصم أو الفكرة الخاطئة التي تود تصحيحها اليوم من خلال برنامجنا؟
4: في فيلم كان لملك بريطانيا اللي بيتأتئ كان
1: جورج السادس،
4: هو فيلم جميل نعم، لكن جميع التقنيات اللي فيه غلط، تقنيات خاطئة للأسف مر عليها وقت كتير ولا يستخدم منها أكثر من 5% بالتقنيات الموجودين بالفيلم. فلما روحت أتدرب بالتأتئة كان سؤالي للدكتورة هل نفس الإشي، حكت لي لا هذاك غلط وراح أعلمك هلأ الأشياء الصحيحة. هاي التقنية الوحيدة كنت حاب أصححها لل حوالي يعني هلا وإشي كمان أهم إنه التأتأة حتى لو ما بتروح التأتأة إشي تقدر تعيش معه. وكل اللي ناجحين كانوا أغلبيتهم متأتئين زي تشرشل اللي هو صاد أهم حرب بالعالم وكان يوصل رسالته بالراديو وكان متأتئ أيضا. يعني هاي بتبين لك إنه ممكن يكون الشخص جدا قوي.
1: شكرا جزيلا لك سيدي، ابقى معي حان وقت فتح النقاش واستقبال ضيوفنا الآخرين. وللنقاش انضموا إلينا من أوكفيل في كندا السيدة كيرا زيدان اختصاصية علاج لغة ونطق، ومن بيروت السيدة رانيا قصير متخصصة في علم النفس العصبي، ومن تونس العاصمة السيدة أماني السعيداني مختصة في علم النفس السريري وأيضا في الموارد البشرية. أهلا بكنا سيدتي. والبداية معك سيدة كيرا زيدان الاختصاصية في علاج اللغة والنطق من كندا. سأعود معك سيدتي الكريمة على الأسباب، ما هي أسباب التأتأة؟ اليوم هناك دراسة جينية واسعة النطاق أظهرت أن الجينات مسؤولة عن التأتأة، حيث قام العلماء بتحليل الحمض النووي لأكثر من 1,000,000 شخص، فأظهرت هذه الأبحاث أن التلعثم جزء من حمضنا النووي تماما مثل لون العينين أو الطول. هل يمكن سيدتي اليوم الجزم أن السبب جيني؟
5: أول شيء أهلا وسهلا فيكم وبشكركم على هالاستضافة والتوعية على التأتأة. سبب واحد لا، للدراسات بعد ما أكدت أنه في سبب واحد هذا دايركتلي مرتبط بالتأتأة، في عدة أسباب أكيد أسباب منهم جينية، لأنه مثل ما حكي محمد أنه في عنا أوقات الترانز انفاميلي، يعني في عنا أوقات العائلة بيكون فيها أشخاص بتأتأة. هلا في اللي فينا نقول انه في اختلاف بطريقه بسيطه، في اختلاف بكيف الدماغ مركب حتى نسهلها للعالم، وهالشيء هالاختلاف بالدماغ كيف تركيبته، مثل ما اختلافات كثيره بكل باشياء كثيره بجسمنا بيؤدي لاختلاف بكيف عم نحكي وكيف هالدماغ عم بيساعدنا حتى نطلع هيدي الكلمه. مشان هيك يعني هالاختلاف هو ممكن يكون سببه جيني وممكن يكون سببه كمان عضوي.
1: سنبقى في الأسباب، وتحدثتي كما تحدث سيد محمد عن العنصر الوراثي. سأعطي رقم قبل أن أذهب إلى الدكتورة في بيروت. اليوم سيدتي العنصر الوراثي في التلعثم، تشير الأبحاث الحالية إلى وجود استعداد وراثي، إذ أظهرت مراجعة حديثة أن 30 إلى 60% من الأشخاص الذين يتلعثمون لديهم تاريخ عائلي إيجابي. هل يمكن أن تفسر لنا أكثر العامل الوراثي، وهل هو عنصر حتمي؟
5: هو مش عنصر حتمي، لأنه أوقات نحن منشوف أنه ولد بيكون بعائلته ما في تأتأة، منشوف كمان أنه في أوقات بيكون في بي أو أم بتأتأة وليدون واحد منهم يمكن بتأتأ مش كلهم. يعني أكيد في عنا عنصر جيني وبيلعب دور كبير، بس مش إذا عندي عنصر جيني يعني أكيد هالشخص إذا عنده استعداد أكيد التأتأة لح تظهر بحياته، بس عنده استعداد يعني ممكن تظهر بحياة لوقت
1: سعادة
5: بالأعمار الصغيرة تحت الستة.
1: شكرا لك. سأذهب إلى سيدة رانيا قصير المتخصصة في علم النفس العصبي، نتحدث ربما أكثر عن الدماغ اليوم. هل يمكن أن تلخص لنا كل الأسباب التي تتداخل في هذا الاضطراب؟
6: أول شيء بحب أشكركم على الاستضافة وعلى تسليط الضوء على التأتأة. هلأ بالنسبة للأسباب، نحن ما عنا عامل واحد هو السبب الرئيسي أو هو السبب يلي بيعمل بيصير عنا تأتأة. دونك عنا العامل الجيني هو بيعمل مثل استعداد أنه نحن نكون عم يصير عنا تأتأة. بشكل عام بيّنت مثل ما قلتوا أنه في عنا دراسات بتبين انعملت على العائلات وعلى التوائم، بتبين أنه إذا نحن عنا شخص بتأتأ بالعيلة نسبة أنه يصير عندي أنا تأتأة أكبر بكتير. دونك هيدا عامل من العوامل. عامل تاني عنا أكيد العامل البيئي النفسي، وكمان في عامل عصبي. على صعيد العصبي، على صعيد الدماغ، بيكون عنا بالنيورال نتورك، يعني الكونكشنز بيكونوا شوي مختلفين، وهيدا الشيء خاصة على صعيد المحلات يلي مسؤولة عن دون كل شيء له علاقة بالحركة اللفظية. أوكي، يعني النيورال نتورك المسؤولين على كل شيء حركة لفظية، بيكون في عنا فروقات ببنيتهم وبوظيفتهم مقارنة بالأشخاص يلي ما عندهم تأتأة.
1: سأذهب إلى تونس إذن، وعلم النفس السريري ربما نحتاج علم النفس الذي كان من الأول نقول بأن الأسباب هي نفسية وهذا شيء خاطئ كما وضحتما. سيدة أماني، أنت اختصاصية في علم النفس السريري ومختصة أيضا في الموارد البشرية. نرى اليوم أن هناك مجموعة من الفرضيات، ولكن لا يزال هناك الكثير من الغموض حول هذا الاضطراب. ما هي أهمية العامل النفسي عند الأشخاص الذين يعانون من التلعثم أو التأتأة؟ وشيء ثاني، ألم يظلم العامل النفسي هؤلاء الأشخاص؟
7: بالنسبة إلى علم النفس فإنه ينظر إليها كظاهرة نفسية تمس من هوية الفرد وعلاقته الاجتماعية، فيمكن أن نقول إن بعض العوامل المجتمعية تجعل من التأتأة تدخل في حلقة مفرغة، فغياب الدعم النفسي أو غياب الإحاطة الأسرية في فترات معينة خصوصا في الطفولة قد تعزز الخجل والقلق الذي هو بدوره سيكون عاملا محفزا للتأتأة وتعزيز التأتأة لدى الطفل. ثم أنه من وجهتي هناك عديد التوجهات أو المدارس التي تناولت التأتأة في علم النفس. من وجهة نظري علم النفس النمائي مثلا، التأتأة هي مرحلة عادية من المراحل التي يمر بها الطفل في مرحلة اكتساب الكلام، هي مرحلة عادية يمر بها كل الأطفال.
1: أظن أن هناك مشكل في الاتصال. سأذهب إذن إلى الأستاذ محمد لنرجع ربما على التجربة الشخصية. هل العنصر النفسي كما كانت تخبرنا سيدة أماني كان مهما، أو هل عندما تحس ربما أنك غير مرتاح في مكان هذا يزيد من التأتأة هذا غير صحيح؟
4: صحيح، قبل شوية حكيت إنه ممكن العصبية أو الانبساط الزائد أو الحماس الزائد يأثر عليك، المشاعر اللي بتلعب دور كتير عالي بالتأتأة. فالعامل النفسي بجوز واحد ما تكون عنده تأتأة وراثية، لكن يكون عنده صار ظرف معه بالمدرسة أو بالحياة خلاه يصير يتأتأ قدام الناس، فهو نوع من السوشيال انكزايتي، الرهاب الاجتماعي يعني ممكن تحكيها كمان.
1: سنتحدث عن كل هذا في وقت النتائج. سأعود إليك دكتورة كيرا زيدان. تؤثر التأتأة على 1% من البالغين وما بين 5-10% من الأطفال. من الشائع أيضا أن التلعثم أو التأتأة تظهر فقط في مرحلة الطفولة. ما صحة هذا سيدتي؟
5: مضبوط، التأتأة بتظهر عند الولاد يلي هن بين عمر 2.5-5، يعني بالفترة يلي بيكون الولد بلش عم بيحكي فيها، بلش عم بيطور لغته. و 80% من الولاد يلي بيكون عندهم تأتأة بتروح قبل عمر 6 سنين. وعنا قسم يلي هو 1% عم تحكي عنهم، اللي هو رقم مش قليل ابدا بالعالم، يعني عنا رقم كتير كبير بالعالم، من 80 مليون شخص بتأتوا، هو هن 1%. سو يس، اللي عم تقولي كتير مضبوط.
1: هناك فرق ثاني. سأذهب إذن إلى بيروت لنفهم ربما لماذا في كل الأدبيات الطبية اليوم نرى أن النساء يتأثرنا أقل من الذكور. نسبة الذكور الذين يعانون من التأتأة هي أعلى بمعدل 4-1% مقارنة بالنساء. سيدتي هل من تفسير؟ سيدة رانيا قصير.
6: صحيح، هلا نحن بالتأتأة عنا تقريبا يعني إذا عنا 4 أو 5 أشخاص بتأتأوا هيكون عنا شخص دونكو أنثى، والأربعة الباقيين هيكونوا ذكور. هلا في عنا عدة عوامل، منها عنا عوامل جينية، عنا عوامل كمان إلها علاقة بالمرونة الذهنية، اللي بينت الدراسات إنه الإناث عنده مرونة ذهنية أفضل منه، هيدا الشيء بيساعد إنه التأتأة تختفي مع الوقت. وكمان في عنا عامل بيئي وعامل التربية خاصة بمجتمعاتنا، إنه منلاحظ الإناث عندهم دعم شوي مختلف بالمواقف تبع التواصل مقارنة من الذكور. هذا الشيء كمان بيفسر ليش عنا أكثر ذكور من إناث بتاعته.
1: قبل أن نكمل نقاشنا نستمع إلى السيد منى بزغي ورئيس جمعية بلاغة واختلاف وأيضا المؤسس المشارك لنحن نصنع الاختلاف، نستمع إليه ونعود.
8: أنا ولدت مع عدة إعاقات من بينها التأتأة، وهي ما دفعني إلى تأسيس مسابقة الخطابة. عندما كنت أصغر سنا كان التحدث أمام الآخرين تحديا حقيقيا، لم أكن أستطيع قول كلمتين متتاليتين. وعندما بدأت دراستي شاركت في مسابقة الإلقاء في مدرسة التجارية، كنت مرعوبا لكنني فعلتها. وعندما بدأت العمل أردت أن أرد الجميل، لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين ساعدوني لأشعر بتحسن في حياتي اليومية، لذلك أنشأت هذه المسابقة، وكان الهدف منها خلق بيئة يمكننا فيها تجاوز أنفسنا لنعيش اختلافنا بشكل أفضل. هذه المبادرة رائعة وملهمة، وتظهر كيف يمكن تحويل التحدي إلى قوة دافعة للتغيير.
1: إذن هي قصة ثانية تربط التأتأة بالخطابة. هذا نوع ربما يخرج الناس الذين يعانون من التأتأة من العزلة، حيث يقول الكاتب الياباني ميشيما يوكيو في كتابه القصر الذهبي أنه من المؤكد بين قوسين أن هذه الإعاقة شكلت حاجزا بيني وبين العالم الخارجي، إنه الصوت الأول الذي يصعب إخراجه، إنه بطريقة ما مفتاح الباب الذي يفصل عالمي الداخلي عن العالم الخارجي. سيدي الكريم، سأعود إليك. سيد عبد الله، هل يلخص هذا الوصف ما قد يشعر به إنسان يعاني من التأتأة؟
4: نعم، صحيح هذا الحكي. الإنسان، شوفي، ما تفهمت بحياتي شعور المتأتئ بحياتي لما بلشت محتواي على إنستغرام، لأنه أنا أخذتها قلت لك من زاويتي أنه كانت التأتأة إشي طبيعي عندي بالعيلة، لكن عندما تعمقت في الموضوع صار يوصل لي مسجات من ناس ما توقعت أن التأثير ممكن يكون عالي على كل حدا لهالدرجة. حتى في ناس بجوز ما يحكوا مع ناس ويعمل حاله أكتم ما يحكي عشان ما يضطر يحكي مع حدا، فهذا شعور جدا صعب، وبتمنى ما يكون بيصير مع حدا، وبتمنى أقدر أساعد أي حدا يكون عنده الموضوع صار متحسس بهاي الدرجة.
1: دكتور أماني سعداني، كيف يمكن اليوم كسر العزلة؟
7: تأتأة فإنها قد تعمق العزلة أو الانغلاق على النفس بالنسبة إلى شخص، خصوصا كما قلت وإن غاب التعزيز الاجتماعي أو إذا توفر عوامل للهشاشة النفسية. لذا فعلى الشخص أن يحاول أن يجد أو أن يركز على الذي يميزه من مميزات شخصية، خلافا عن التأتأة فإنه يمكن أن يكون شخص يتميز بطاقات أو لديه مواهب خاصة، فيجب على المحيطين به التعزيز له. ذلك يلعب دورا مهما في خروج المتأتئ إلى العالم الخارجي لكي يجد مكانا ويفتك مكانا ويكون منسجما مع الذي وعقه، مع الاضطراب الذي يحمله مدى الحياة، لأنه يمكن أن يكون تأتأة من عرض بسيط إلى حالة مزمنة بتفاعل عوامل قد تزيد من تشعب هذا الاضطراب.
1: سأعود إلى الدكتورة زيدان، ربما أنت تتعاملين مع العديد من الحالات التي تعاني من هذا الاضطراب. سيدتي الكريمة، في ظل السياق الحالي الذي يشجع على التواصل المفرط، وسائل التواصل الاجتماعي، التواصل موجود في كل مكان، كيف تتعاملين مع الناس التي تكون عندك؟
5: أول شيء بدنا نعمله هو نساعد الأشخاص ونلاقيهم وين هن. يعني أنا أول شيء بدي أعرفه، بدي أفهم من الشخص شو بيعرف عن التأتأة، شو حالته النفسية، شو خبراته بالحياة، ليه وصل لعندي، إن كان الأهل يلي جايبين ولادهم أو الشخص وذاته يلي جاي بعمر كبير. مثل ما قال محمد، بلش عمر 25، يعني هو بنفسه راح عند الاختصاصي. شو بنعمل؟ أول شغلة قبل ما أنا أقول له طلع من عزلتك أو شوف شو الأشياء الحلوة فيك، صحيح أكيد ما أنا نشتغل على هالشي، بس بدي يفهم التأتأة، شو هي التأتأة، شو هي يفهم تأتأته، أنا كيف بتأتئ، لأنه كل إنسان بتأتئ بيختلف عن إنسان تاني. وواحدة من الأشياء الكتير مهمة التقبل، ولما نحكي تقبل يعني أنا أفهم ويفهم الشخص اللي بتأتئ أنه هو اختلاف، تأتأ هي اختلاف، منا مشكلة، منا صعوبة بتوقفني عن شي بحياتي أو عن مستقبل أنا بحلم فيه. اختلاف بدماغي، اختلاف بطريقة حكي، هالاختلاف بطريقة الحكي اللي هو الverbal diversity اللي هلأ عم نحكي عنه، هالاختلاف هو بدي أنا أنظر لحالي هيك كإنسان بتأتي، قول أنه أنا مختلف حتى الإنسان الآخر يقدر ينظر لي بهالطريقة.
1: تقولين أن المشكلة اليوم ليست في الشخص الذي يتأتئ ولكن في المتلقي؟
5: رح أقول اثنين. المشكلة مش إنه مشكلة، ما رح أقولها مشكلة، رح أقول اللي تفهم اللي التقبل. خلينا أول شيء لما أنا بتقبل بقدر كشخص بتقبل تأتأتي بقدر أنا أكون مرتاح معه، بتقدر ثقتي بحالي، كلهم بيحكوا عن الثقة بالنفس، ثقتي بحالي تكون أكبر، ما شيء يوقفني على إنه أتواصل. بالإضافة إلى أنا لما بتأتي أو الأشخاص اللي أصحاب الأهل القرايب لما بيفهموا التأتأة مني أنا كشخص بتأتئ، يعني لما الشخص اللي بتأتئ بيفسر للأشخاص للمجتمع حواليه شو هي التأتأة، شوي شوي هيك بنصير نحن عم نوسع وعم نوعي العالم اللي حوالينا والمجتمع. بحد من أشياء هالمقابلات التلفزيونية اللي بتوصل لأكثر عالم يفهموا التأتأة كاختلاف الحكي.
1: جميل جدا كاختلاف. إذن سيدة رانيا قصير سأعود إليك، كيف يمكن التخلص من الشعور ربما بالخجل، من الشعور بالعار كما تحدثنا، وأن تنقلب الآية بشكل كلي، أي بمعنى آخر أن يقع اللوم مثل ما كنا نتحدث مع الدكتورة على المتلقي لا على الشخص الذي يتلعثم؟
6: هلا بهيدول الحالات كتير بينشغل دونك على الوعي، على التأتأة، كيف التأتأة بتأثر على الشخص، نظرة الشخص لنفسه كمان، نظرة الشخص للأشخاص التانيين على حكيه، لأنه كتير منلاحظ الشخص اللي بيعتقد إنه الأشخاص التانيين عم بيركزوا بشكل أساسي على الشكل حكيه وما عم بيركزوا على المعنى أو على المعلومة اللي هو عم بيحاول يقطعها. فالشغل بيكون على صعيد أكيد التقبل وعلى صعيد هيدي المشاعر نكون نحن عم نطلعها نفهمها ونكون عم نحط التقنيات اللازمة تا يكون الحكي سلس أكتر، ونعمل كمان كنترول على هيدي المشاعر والاعتقادات الخاطئة أوقات للشخص اللي هو عم بتأتي، إنه مش كل شيء الشكل اللي يلي الطريقة اللي أنا عم بحكي فيها، بس يمكن الأشخاص هني عم بيركزوا كمان على المعنى.
1: ولكن ليس دائما الموقف يكون فقط مع المتلقي. وفقا لدراسة أقيمت في 2001 إن الأشخاص الذين يتلعثمون أو يتأتئون يقعون ضحايا لصور نمطية كثيرة سلبية من قبل جهات مختلفة في الحياة اليومية، بدءا من المعلمين وأصحاب العمل المحتملين أو الحاليين وصولا إلى عامة الناس عموما. ومع ذلك حتى لو وصم عامة الناس الأشخاص الذين يتلعثمون بسبب انحراف مهاراتهم التواصلية عن المألوف، فإن هذا التصور يتغير بمجرد استمرار تواصل المحاور مع الشخص الذي يعاني من التلعثم على المدى الطويل. سيدتي سأذهب إليك دكتور أماني، أنت تشتغلين مع الموارد البشرية، كيف يتعامل المشغلين مع الأشخاص الذين لديهم اضطراب في التلعثم؟ الكلام اعتذر.
7: حقيقة في الوقت الحالي يتعامل المشغل مع المتأتئ باختلاف المشغل. هناك محيطات شغل التي يكون فيها الترحيب بالاختلاف وتقدير المجهودات وتقدير المميزات التي تميز الفرد وتعزيز ذلك خلافا على الذي يمكن أن يحط من قيمته. لكن رغم ذلك يعاني المتأتئ من صعوبات خاصة في اختيار مسار العمل، فقد يكون المتأتئ قد يختار مسارات عمل التي لا يكون فيها في تواصل دائم مع الناس أو يكون فيها في تواصل مع العملاء. ولكن رغم ذلك تبقى المقابلات المهنية أو العروض التقديمية أو غيرها من المناسبات التي تستوجب تواصلا لفظيا.
1: سؤال تقني بعجالة، هل اليوم الناس الذين يشغلون في الموارد البشرية هم لديهم العلم والدراية الكافية بأن الشخص الذي يتأتئ ليس لديه مشكل في الكفاءات أو في المهارات، أم أن هذا غير صحيح؟ أنت ما تشغلين في هذا المجال؟
7: نعم، اليوم أنا أشتغل كمختصة في الموارد البشرية، وكوني مختصة أيضا في علم النفس فإني أضع في اعتباراتي أن الكفاءات قد تختلف من شخص إلى آخر وأن الاختلاف لا يحط من هذه الكفاءات شيئا.
1: سيدة كيرا لديها شيء تقوله.
7: بعض الأشخاص المتأتئين
1: سيدة كيرا لديها شيء تقوله. نعم. وسأرجع إليك، تفضلي دكتورة.
5: يعني سلمى حلم بيكون عنا نحن إذا كل الأشغال وكل الـ HR managers والانترفيوز بتكون تقبل للشخص اللي بيتقدم. يعني بنكون عم نعيش بالعالم الخيالي، العالم اللي رسمينه براسنا. بس نحن إذا يعني أنت ذكرت أنه هو انحراف عن الكلام الطبيعي، إذا هيدا الحكي من جاري من غيره ونصير نقول العالم تصير أنت عم تضوء تسلط الضوء، بس العالم تصير تقول هيدا اختلاف. إذا أنا بنظر له كاختلاف، اختلاف بالحكي، اختلاف بالكلام،
1: بطريقة صحيح. سؤالي ما لديك الحق، معك الحق 100%. سأصحح طريقة ربما طرح السؤال سيدتي الكريمة.
5: شكرا لك، شكرا لك على الفلكسبيليتي.
1: هذا شيء عادي. سأعود إلى السيد محمد العبدلاش. سيدي الكريم، سوق الشغل كيف تراه أنت؟
4: شوفي، المتأتئ دائما عليه ضغط. إذا بده يكون سيلز أو بده يكون ماركتينج نحكي، الإنسان مضطر يتعامل مع غيره. فأجين بعيدها، الشخص المتأتئ لازم يكون شوي منخلط بالبيئة، أنه أنت رح تضطر تتعامل مع غيرك سواء متقبل أو غير متقبل الشخص اللي قدامك. هي تبلش أنه أنت تتقبل حالك. إذا تقبلت حالك، أهم إشي تشيل الحساسية الموجودة عندك باتجاه الموضوع، لأنه المتأتئ دائما عنده هل اللي قدام بيفهم علي، أو هل اللي قدام يلاحظ أني بتأتئ قبل ما همه يكون يوصل الرسالة. فإذا شال التحسس هذا اللي عنده إياه وشو تفكير الشخص اللي قدامه، خلص جزء شوي كبير من الموضوع. بضل عنده التقنيات، ما في حدا بتخلص من التأتأة، لكن شخص بتمكن من التأتأة مع تطبيق التقنيات ما توقع في أي وظيفة ممكن تكون صعبة بالموضوع. لك HR ويتقبل واحد أو ما يتقبله، أنا بشوف ندور على المتأتئ كأنا متأتئ ولساتني متأتئ كمان، مو شيء يفهم أثر علي ولا إشي بالشغل تاعي صراحة.
1: إذا لم تتعرض لأي موقف محرج في الشغل؟
4: لا، صار معي مواقف، جدا صار معي مواقف كتير. يعني ممكن أكون أحكي بالقصة وأحكي لحدا كمل عني، بصيروا يضحكوا، بس أنا بجيبه أسلوب بضحك، أنا اللي شايل الإحراج. فأقول لك في دور على المتأتئ أكثر من المستقبل أنه يحسس الشخص اللي قدامه أنه موضوع التأتأة إشي عادي وما فيها إحراج. فهي الدور على المتأتئ أولاً أنه يتقبل الموضوع، ثم بيجي الدور على المستقبل أو المستمع أنه يتقبل الموضوع بعديه. بس ما بتبلش من عند المستمع، بتبلش من عند المتأتئ، لا باقي العالم.
1: شكرا لك. سأذهب إلى السيدة رانيا قصير. في دراسة للباحث بلوغ مارت سنة 2014 أقر أنه يعاني الأشخاص الذين يتلعثمون من الأفكار السلبية والحساسية الشخصية والمزاج الاكتئابي والقلق. سيدتي، هل هذا صحيح أم لا؟ لأنه ربما هناك دراسات متعددة وكل دراسة تقول شيء.
6: صحيح صحيح. هلا انا حابه ازيد نقطه كمان على القدرات التنفيذيه، لانه كنا عم نحكي كنا عم نقارن الاشخاص يلي بيتلعثموا بمجال العمل. بينت ميتا اناليسز اللي هي عباره عن دراسه لمجموعه الدراسات يلي انعملت

0: فعليا السريان اللي اجوا على سوريا بنشرب جنب ايران، بنحب لبن ايران للغنم.
1: معتوم؟
0: ايه الله عليك، انت رح اعطيك جنسيه السريانيه خلاص قولا واحدا.
1: بتشرف
0: قولا واحدا.
1: يعني منظرها شيف حقيقي بشهي يعني.
0: أكيد أكيد. هلا اللي عنده حساسية من الباذنجان، زوجتي عنده حساسية من الباذنجان، فينا نستبدلها نفسها، بنحشي بندورة نفسها تماما، نعملها بالبندورة
1: بدل الباذنجان.
0: اللي عنده حساسية بدل الباذنجان. نسبة توقيت الطبخ هون بختلف. يعني هون بدنا نحكي تقريبا يعني 35 لا إيه طبعا البندورة بتهترى بسرعة. هي الفكرة بس بأنه اللحمة تستوي من جوا ومن برا، فعم نحكي تقريبا 40 دقيقة مش أكتر.
1: بدي تشكر كتير شيف سمير كلور
0: على هالك الطيبة. أنا بدي تشكركم، بدي صبح عليكم وعلى الكل، وأنت فظيع عندك الله يحميك، عندك هيك بصوتك مع أنه نحن ما عم نشوف بعض وجه لوجه، صوتك فيه شيء من هيك السعادة، يعني بسمعك حس أنه أنت عم تبتسم.
1: هو بكون عم ببتسم. شكرا شيف حقيقي، بكون عم ببتسم لأنه بعرف حتى الابتسامة بتنتقل بالصوت لو ما حدا شاف يعني.
0: يعني انت استاذ فاكيد تعرف هذا الموضوع.
1: شكرا شكرا كثير يعني، شكرا على كلامك شيف سمير كلور، ونهارك كله سعادة.
0: ونهاركم اسعد يا رب، يسعد صباحكم.
1: اهلا وسهلا، وصباحك كمان.
0: الى اللقاء،
1: باي باي. يا هلا، باي باي.

مستمرون معكم في كافي شو عبر إذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بالجميع. أيضا بدنا نوجه تحيات لكل اللي عم يتواصلوا معنا على الواتساب، يلي عم يسمعونا أيضا على mc-dualia.com بالبث المباشر لقراءة آخر أخبار، أيضا الموقع الغني بالأخبار والعديد من العناوين موجودة فيه، مثل ترامب يرفض هدنة إيرانية لأسبوع ويتوقع استئناف القصف بعد الانتخابات النصفية. طبعا بتفاصيل هذا الخبر رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب اقتراح إيران لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف القصف الأمريكي على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في 22 نوفمبر المقبل، حسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال. وطبعا باقي التفاصيل على موقع mc-دولية.com. ومن الأخبار العديدة أيضا المنشورة على موقع الإذاعة، المطارات العراقية توقف الرحلات مع إيران وآلاف الإيرانيين يعودون برا. وبمحور آخر أيضا الذي يتحدث عن زيارة البابا باب الكنيسة الكاثوليكية إلى فرنسا، علاقات الفاتيكان المعقدة مع فرنسا، الابن البكر للكنيسة ولكنها الابن العلمانية. نقرأ هذا التفاصيل من أعداد موقع الإذاعة طبعا على mc-دولية.com بمناسبة زيارة البابا ليون 14 إلى فرنسا. وفي المنوعات، في 73 من عمرها يابانية تحصد ذهبية الجمباز للمرة 11. إذن هذه بعض الأخبار الموجودة على الموقع طبعا في كل المجالات ومن كل المناطق في العالم. ابقوا معنا على mc-دولية.com، فيكن تعيدوا تسمعوا لقاءاتنا ببرنامج كافي شو أيضا على الموقع نفسه. وبعد قليل نتابع ما تبقى من برنامج كافي شو. شكرا عبد المنعم مرزوق على الهندسة الإذاعية.

مختارات موسيقية مونتي كارلو الدولية.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: روبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: النشرة الرقمية، نيلة صليبي.
2: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس. كافي شو، غادة الخليل، باسم سلول.

0: اهلا وسهلا فيكم جديد ببرنامج كافي شو عبر اذاعه مونتي كارلو الدوليه. غادة الساعه الاخيره
1: اكيد وصلنا للساعة الاخيره بشكل سريع. لهذا اليوم السبت رح نكون مع مهرجان ارابيسك وضيوفنا اليوم من المملكه العربيه السعوديه مع بدر حكيم ووفاء نايف. بدر هو مغني ووفاء هي عازفه ناي بفرقه باند نمبر 2 وهي مخصصه للالات التقليديه السعوديه. وايضا من ضيوفنا المعلم يوسف سماري لانه المعلم يعني بفن القناوة لما تكون كتير متقدم بهذا الفن وإلك سنوات فبيقولوا لك المعلم.
0: المعلم
1: فهو المعلم يوسف رح يكون معنا.
0: حلو كتير غادة بالمساحة الحرة.
1: نعم.
0: وأيضا بنكون بعد قليل مع قصص على الهواء. تحياتنا لرمية على الهندسة الإذاعية وسرافة في التنسيق. الفقرة المنتظرة
1: يلا.
0: قصص على الهواء.
2: كافي شو
1: إذاعة مونتي كارلو الدولية وبالتعاون مع مجلة العربي الثقافية الكويتية تقدم لكم نصوصاً لموهوبين شباب في كتابة القصة القصيرة التي يرسلونها إلى باب قصص على الهواء الذي ينشر شهرياً في المجلة. هذه الأخيرة ترسلها إلى أحد النقاد أو الكتاب العرب كي يتم تحكيمها واختيار القصص الثلاث الأبرز ليعطي رأيه وتعليقه. وللاشتراك في المسابقة على القاص أن يكتب نصه باللغة العربية الفصحى، أن لا تكون نشرت في أي دورية أخرى، وأن لا يزيد عن 600 كلمة.
2: قصص على الهواء غادة الخليل.
1: قصة اليوم بعنوان كيفك أنت لمحمد عبد الله الدقيقي من مصر. خيوط خجولة من النور تنسل من الشرفة فتنير قدرا لا بأس به من الغرفة الصغيرة. التقط الرجل كوب الشاي من فوق الطاولة بينما التقطت أذناه مقاطع من أغنية

0: تحرك بخطى واثقة صوب الشرفة راشفا رشفة من كوبه. انقشع الفجر منذ بضع دقائق فقط، وها هو يستعد ليوم طويل من متابعة الأحداث من الشارع. لم يكن بالمنزل الصغير تلفاز، فكان الرجل المسن معتادا على معرفة أخبار العالم من الشرفة الضيقة. اتخذ لنفسه مجلسا على كرسي خشبي صغير في أطراف الشرفة، رشف مرة أخرى من كوبه، وسرعان ما نضح وجهه بعلامات الاستمتاع. مر فتيان في الشارع أمامه فرفع يديه محييا، لم يبدو على أحدهم ملاحظته بينما أكملوا طريقهم بين البيوت.
1: ذكرني، لماذا أتينا إلى هنا مرة أخرى؟
0: سأل أحدهم الآخر، وكان القلق واضحا على محياه. بدا الاثنان في 11 من عمرهما أو ما شابه، كانا متشابهين إلى حد ما، وإن كان السائل نحيلا كعود القصب بينما زميله قصيرا ذا بطن ممتلئة.
2: لأنك أضعت الكرة ليلا ولا يمكننا القدوم إلى هنا ظهرا،
0: قال القصير معاتبا. نظر النحيل إلى أعلى صوب السماء بتوجس، فلم يرى الحجر تحت قدمه، تعرقل وكاد أن يقع على الأرض لولا أن سنده صديقه.
1: أوه شكرا، أنا أظن أنها فكرة خرقاء، ماذا لو رأونا؟
2: لا تكن أحمق، لن يرونا، إنهم لا يقصفون إلا ظهرا بعدما ينتهون من إفطارهم.
0: هذه النظرة كانت من نصيب القصير، كانت السماء صافية وإن لم تشبها شائبة، لكنه أراد الإطمئنان من صحة ما يقول. أنهى الرجل كوبه ووضعه بجانبه على الأرضية، اعتدل في جلسته وكاد أن يوجه نظره إلى طائر حط على سور الشرفة، لكن الفتى النحيل التفت صوبه وأشار بإصبعه.
1: ماذا حدث لهذا العقار؟
0: نظر زميله إلى موقع الرجل، رفع إليهم يده مرة أخرى، إلا أنهم لم يلوه اهتماما.
2: لقد قصفوه الليلة السابقة، توفي ساكنوه جميعا.
0: ارتجف النحيل لبرهة، وقف محدقا في المنزل أمامه، وسرعان ما انتبه أن صديقه ابتعد عنه بضعة أمتار فهرول لاحقا له.
1: واه تبا، انتظرني انتظرني.
0: الآن كانت الرشفة من نصيب الرجل، شاهدهم يبتعدون عن مكانه حتى صارا نقطتين صغيرتين في نهاية الشارع. كانت تلك اللحظة التي علم فيها أخبار اليوم وأنه قد مات. كيفك انت؟ استمعنا إليها لمحمد عبد الله الدقيقي من مصر، وحنسأل كيف شيماء الوطني اللي راح تجاوبنا اليوم، الكاتبة البحرينية. تحية لحضرتك، ماذا عن هذه القصة اليوم؟
3: مرحبا أستاذة غادة. هذه القصة يعني ممكن نحن ندرجها تحت الخيالية والواقعية السحرية. المفارقة فيها أن بطلها يكتشف موته في نهاية القصة، معناته أن احنا قاعدين يتحدث الراوي العليم عن جثة متحركة. هو أراد أن يوصل إلينا فكرة بأن الموت أحيانا لا يوقظ الأموات، هم ما زالوا يمارسون يعني حياتهم ومعتبرين احنا ما زلنا في حياتنا، ولكن هناك لحظة فارقة تظهر أن الموت حدث، فكأنما هي مباغتة الموت إلى الإنسان نفسه.
0: طيب يعني ألم يجد محمد عبد الله الدقيقي أنسب من هذا العنوان كيفك أنت؟
3: على فكرة أنا لما وصلتني القصة ما كان في عنوان إليها،
0: وأنا ما عرفت إذا كيفك أنت كيفك أنت إلا لما عرفت أنه أغنية سيدة فيروز، فطبعا سيدة كيفك
3: فيروز
0: أنت.
3: صحيح. لأن أنا لما وصلتني كتحكيم يعني كانت بدون عنوان، حتى أنا كتبت أن القاص قد أغفل إعطاء عنوان مناسب للقصة، وأنه لازم يعني تخضع القصة مرة أخرى إلى المراجعة، يعني في حال أن أي كاتب يعني بعد انتهاء من مراجعة القصص أنه يكون أو كتابة للقصة أنه يخضع العنوان بما يتناسب. كيفك أنت هو فعلا يعني سؤال عن حال، سؤال عن حال، لأنه هو يعني البطل نفسه لا يدري بموته، ومجرد أنه استيقظ صباحا ومارس حياته وعمل القهوة تبعه وقعد في البلكون على أساس يستمع إلى الأخبار ولا يدري أنه أحد الذين ذهبوا ضحية القصف في ليلة ماضية.
4: نعم، وطبعا من ملاحظاتك سيدة شيماء هي أخذ على هذه القصة كما كتبتي كثرة الأخطاء الإملائية، وهون صحيح. كان يمكن ربما من الأفضل أنه يطلع عليها أحد أكثر علما بالتشكيل. هلا هون في آراء أستاذة شيماء، يعني حسب قصص اللي زمان بقدمها، أنه معلش نغض النظر عن الأخطاء الإملائية عن التشكيل، بس في كلمات يعني ما ممكن تكون مرفوعة تصير منصوبة أو مكسورة، يعني في أشياء ما فيك توقفي عندها، وخصوصا إذا أراد الكاتب أن يخوض هذا المسار.
3: خلينا عن جودة الكتابة نفسها، ولكن خلينا في الكلمات التي يغير معناها بتغيير التشكيل، هذه قد تهدم القصة من أساسها من الأحداث، يعني المعنى نفسه يضيع إذا غاب التشكيل. فمسألة التشكيل مسألة هامة، يعني أتابعها مثلا حتى أحيانا في الإلقاء. الإلقاء يعني ميكروفون إلي رهبته، بعيدا عنك كمذيعين خلاص تمرستوا على المايكرو، لكن أحيانا مثلا لما يوقف أحد يلقي كلمة أو يعني يقرأ نص أحيانا يخطئ بسبب رهبة الميكروفون أو وقوفه أمام الجمهور. لكن مسألة الكتابة مسألة مختلفة، أنت هنا لديك الفرصة أنك تراجع وتعدل، وترى مسألة سهلة، مو شرط أنه يعرض الأمر على مختصين، يعني هناك حتى إذا أردت أن تتأكد ممكن جوجل، الجوجل نفسه يوصلك إلى مثلا بعض المواقع اللي تظهر لك تصريف الفعل أو تشكيل المناسب. هذا نوع من الأدوات المساعدة للكتابة، ولكن هي مسألة اهتمام، لأن أنت مثل ما أنت تهتم أن لديك قصة أو فكرة تريد أن تكتبها، من المهم أيضا أن تظهرها بشكلها النهائي الصحيح للقراء.
4: وما رأيك أستاذة شيماء، يعني فينا نعتبر أنه بكل الأحوال هذه القصة كان فيه تصاعد درامي جيد لها، لأنه أول شيء مندخل فنجان قهوة فنجان شاي عم يشربوا الشخص، وأنه ماشي الحال عم يطلع على الأخبار مثل ما نحن دايما بنسمع الأخبار، بداية حكاية إلى نهاية غير متوقعة ربما وغامضة بالآخر.
3: صحيح، هو بدأ يعني أعطانا حياة واقعية لهذا الشخص، بأنه كأي شخص آخر يستيقظ صباحا، يعني مثل روتين يومي، حتى بعد وفاته أو استشهاده يعني هو تجدينه استيقظ من الصباح وقام بكل الروتين اللي اعتاد عليه دون أن يدرك أنه ميت. يعني هذه التفاصيل كانت مهمة في القصة. هناك بعض الأشياء أو الأمور التي ذكرها الكاتب كان ممكن أنه يتفادى أن يكتبها، لأن القارئ اللماح مباشرة استطاع أن يستنبط أو يستدرك النهاية، منها أنه لوح إلى الأطفال ولم يروه. فهذه القارئ اللماح مباشرة ممكن أنه يستنتج أنه شبح أو أنه مجرد روح لا يمكن أن ترى. كذلك الطير الذي نزل على البلكون، لا يمكن أن طائر ينزل إذا كان في شخص موجود. فهاي بعض الأمور اللي ذكرها الكاتب، ما أعرف هل هو أراد أنه يعني يعطي مقدمات إلى نهايته، أو أنه كتبها ولم يضع في اعتباره القارئ اللماح اللي ممكن أنه يستوعب النهاية قبل أن يصل إليها.
4: ما رأيك عن قارئ اليوم أستاذة شيماء؟ أصبحنا أكثر لماح، مثل ما عم تقولي لماح، منلمح أكثر من الماضي، يعني اليوم على كتاب القصص أنه ينتبهوا لاختلاف الجيل القارئ اليوم عن الماضي.
3: صحيح، يعني أنا بقول لك عن تجربة شخصية، أنا اليوم لما أشاهد، خليني من القراءة، أنا لما أشاهد مسلسل أو أتابع فيلم على التلفزيون دائما أستبعد أن أنا أكون كاتبة أو قارئة، ولكن هذا لا يمنعني أن أنا أبدأ أستنتج ما سيحدث، وهذا يقتل المتعة بصراحة وأعاني من ذلك. يعني القارئ، كثرة القراءات أو الانغماس في الكتابة يجعلك كقارئ أو ككاتب تستنتج ما ستقرأه، ولذلك يعني إحنا ككتاب لازم نضع في اعتبارنا أن القارئ اليوم مثل ما قلتي ليس قارئ الأمس. هناك فرق، هناك نقاط لابد أن ينتبه إليها لزيادة التشويق، لزيادة الإثارة في الحبكة، أن يكتب ما هو مختلف. أن يكتب ما هو مختلف، يحاول على الأقل أن يكتب ما هو مختلف عما سبقه من كتابات.
4: وما رأيك باختيار الكاتب لمراهقين، يعني الحوار بين مراهقين، ولم يختار أنه يكون الحوار بين رجلين يمران مثلا بنزهة هن ماشيين على الطريق؟ هون له دور أن يكون مراهق؟
3: أعتقد أن اختيار للمراهقين يعني يدلل على استمرارية الحياة، مثلا أن الذين قتلوا مثلا في المبنى هو رجل كبير ولكن الحياة ما زالت مستمرة بدليل أنهم ما زالوا يمارسون حياتهم وجاءوا ليأخذوا كرتهم. أنا حتى الآن يعني بعد في عبارة في القصة أنهم فقدوا الكرة ليلا، يعني بالعادة الأطفال أو المراهقين يلعبون صباحا ظهرا عصرا حتى غروب الشمس يرجعون إلى البيت، فلماذا اختار أنهم فقدوا كرتهم ليلا؟ هذه شوي العبارة استوقفتني. أيضا مسألة القصف،
4: نعم.
3: يعني عادة صفارات الإنذار أو الضربات دائما تكون ليلا، فلماذا ظهرا اختارها أن تكون ظهرا؟ فهاي الأشياء شوي استوقفتني في القصة.
4: إنهم لا يقصفون إلا ظهرا، يعني حتى كمان الأطفال عارفين مواعيد القصف الذي يتم.
3: صح صح، احنا الفترة الماضية كنا نقول يعني بعد الإفطار، العبارة كانت واردة أيضا، احنا بعد إفطار رمضان، كان أيام رمضان، فبعد الإفطار تبتدأ صفارات الإنذار عندنا هنا في البحرين، فلذلك
4: بيكونوا أكلوا.
3: يعني كنا يعني عرفنا الوقت نعرف الأوقات.
4: نعم، بس هون من نشير أخيرا إلى أنه الكاتب، يعني هذا اللافت، الكاتب من مصر ويتحدث عن الحرب، كمان شيء لافت، يعني الحرب يؤثر ليس فقط في الوطن اللي بيعيش أبنائه هذه الحروب فيها، إنما أيضا بشكل عام. يعني دائما أنت محاطة بأخبار عن الحرب، عن الحرب، عن الأزمات، فهل هذا يعني يشكل ثقل لدى الكاتب ليدفعه أنه أن يعيش كمان نفس ما يعيش غيره؟
3: في وقتنا الحاضر ما أعتقد أن الحدود الجغرافية قاعدة تمنع الحروب من أنها تصل إلى الجميع، يعني لما يحدث حدث في جنوب الأرض أو في شمالها تتأثر الكرة الأرضية بكاملها، سواء اقتصاديا أو نفسيا، يعني الحرب شاملة، ولذلك ما عادت مثل قبل. يعني لما تكون في حرب في دولة ما فالدولة الثانية ربما تسمع عنها أو لا تسمع، لا، الآن ما يحدث في دار جارك ويحدث في دارك، احنا عندنا هاي المثل نقوله، إن ما يحدث عند الجار هو يحدث عندك أيضا.
4: نعم.
3: ولذلك هي شاملة، حرب شاملة.
4: نتمنى أن يعم السلام، أن يكون هو الشامل، هذا ما نتمنى،
3: وأنه نتمنى.
4: نعم، ونسأل عن الجميع مثل اليوم كيفك أنت، فيجاوبنا نحن بأحلى حالاتنا وبأجمل، نتمنى ذلك. شكرا لشيماء الوطني الكاتبة والروائية البحرينية لتعليقها على قصة محمد عبد الله الدقيقي من مصر واللي حملت عنوان كيفك أنت. نتمنى اللقاء في فترة مقبلة، شكرا وإلى اللقاء.
5: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية، نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهريا أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها الصوتية غادة الخليل. قصص على الهواء في برنامج كافي شو.
6: شكرا لغادة، ونتابع معكم برنامج كافي شو. نتوقف الآن مع جديد وائل جسار، أغنية بعنوان نص الليل يلي طرحها مؤخرا. وائل جسار أكيد رح يكون بحفلة كمان بالعاصمة الفرنسية في 29 من نوفمبر. نسمع وائل جسار.

0: نص الليل سمعناها من وائل جسار ونتابع معكم برنامج كافي شو. ونذهب الآن إلى مونبلييه ومهرجان أرابيسك مع العديد من الضيوف من هذا المهرجان. راح نتعرف عليهم مع زميلة غادة.
1: كافي شو غادة الخليل.
2: بكم إلى هذه المساحة المخصصة لمهرجان أرابيسك الذي يقام خلال شهر سبتمبر في مدينة مونبلييه، والذي شهد فعالية نظمت للمرة الأولى في هذه الدورة، أرابيسك ميوزيك فروم، الهادفة إلى دعم والتعريف بفنانين صاعدين من موسيقي العالم العربي وبلدان الشتات. إذاعة مونتي كارلو الدولية التقت مجموعة من المشاركين في هذا المنتدى، بينهم المغني السعودي الشاب بدر حكيم الذي أصدر أول أعماله باللغة الفصحى قهوة عام 2021، لكن انطلاقته الأبرز كانت من خلال برنامج مواهب، كما حصل على جائزة إقليمية وأخرى عربية كأفضل مطرب صاعد عام 2023.

0: دائماً من المملكة العربية السعودية بمشاركة وإقامة فنية في أرابيسك كانت فرقة باند نمبر 2، الفرقة رقم 2 الموسيقية الشابة التي تهتم بإحياء التراث السعودي والأغاني الكلاسيكية باستخدام الآلات التقليدية. تشرف عليها هيئة موسيقى من أعضاء الفرقة عازفة الناي وفاء نايف. اللقاء الآن مع ضيفي كافيشو من أرابيسك. وفاء نايف وبدر حكيم، أهلا وسهلا فيكم مونتي كارلو الدولية.
1: أهلا وسهلا.
0: طبعا بصرنا كتير اليوم أنه نتعرف على وجوه شبابية سعودية في فرنسا، وخصوصا من خلال إقامة ومن خلال آلات ومن خلال الصوت ومن خلال وجوهكم الحلوة اللي نحن كتير سعيدين فيها. وسأبدأ مع بدر حكيم، بما أنه يعني اليوم في تثبيت لأقدامك إذا بدنا بعد سنوات، وسعيد بهيدا المشوار بهذه المسيرة، ولديك مثل ما ذكرت في البداية عدة إصدارات. اليوم بهالموقع اللي أنت موجود فيه هون بفرنسا، كيف بتلاقي حالك؟
1: أنا أكيد مبسوط جدا وحاسس بفخر كبير أن أنا قدرت أوصل الموسيقى اللي أنا أحبها وإحساسي لناس قد يكون بعضهم لا يفهم اللغة العربية، ولكن فكرة إن هم تفاعلوا مع الإحساس والموسيقى اللي احنا بنقدمها والتراث اللي احنا بنحتويه وبنحاول نطوره وبنحاول دائما احنا نكون شغالين عليه، ده شعور جدا جميل بالنسبة لي.
0: وننتقل إلى الجميل وفاء نايف. وفاء، حضرتك كمان موسيقية، بتحب الغناء؟
2: صحيح، بس أنا موسيقية.
0: بس موسيقية أولاً، وطبعاً آلة الناي هي التي تعزفين عليها، وطالبة في بيت العود كنتي. صحيح. ما زلتي. قبل ما نحكي عنك شخصياً، أهمية بيت العود في السعودية وأهمية استقطاب صبايا يعزفون على آلات متنوعة وعديدة، خبرينا عن الجو العام.
2: طبعا مثل ما تعرفين، بيت العود من تأسيس الفنان العظيم نصير شمة، وهو فنان اليونسكو للسلام، كانت فرصة عظيمة انه احنا يتم افتتاح بيت العود بفضل يعني هيئة الموسيقى. احنا انا تقريبا اعتبر اول عازفة ناي سعودية في بيت العود، واول عازفة ناي سعودية ممكن تشارك في هذا المحفل بشكل عالمي. يعني وجود بيت العود في السعودية يعني يعتبر خطوة سباقة، خصوصا انه احنا في فترة تغيير وفترة تطور الموسيقى فيها بشكل ملحوظ. فأنا سعيدة بهذه التجربة، وسعيدة أني أنا طالبة وجزء من هذا الصرح العظيم.
0: اليوم نحكي شوي عن الهيئة، هيئة الموسيقى اللي هي لها دور ضمن أدوار عديدة تلعبها وزارة الثقافة السعودية. قديش أهمية هيئة الموسيقى بدعم والتعريف إلى الخارج لهذه الأصوات؟ يمكن بعتقد اثنيناتكم تقدروا تحكوا، لأنه هي دورة أنه تعرف بهذا الجيل.
1: دورها جدا كبير، وأكيد الحمد لله ربنا رزقنا ناس جدا فاهمين وفاهمين كيف يقدروا يطورونا وبيساعدونا أكيد في أشياء مرة كتير بنتطور فيها، وجميع الأفكار اللي احنا بنحاول نشتغل عليها بيكونوا سباقين بأن هم يدعمونا فيها وبيوصلوا صوتنا لدرجة أنه احنا الآن قاعدين نتكلم في مونبلييه.
0: صحيح، في مونبلييه. وبدر، من الصغر أنت بتحب كنت الأفلام الكرتون و... صحيح، تعلق بالأغنيات لأطفال.
1: أكيد
0: تربيت عليها وغنيتها، بس بدي أعرف هل تغني؟ هل بتفكر إنك تعمل أغنية للأطفال؟
1: أكيد، ليش لا؟ أنا بالنسبة لي أشوف إنه الشخص اللي يبدأ حياته وهو صغير ويسمع أغاني، سواء أنا بالنسبة لي الأغاني لما تكون صغير وقاعد تسمعها وتكون أغاني جميلة مثل الأغاني اللي احنا كنا بنتكلم عليها، ده شيء يخلي الشخص يكون عنده في روحه لمسة معينة يقدر يوصلها للناس،
0: وبيبقى طفولي على طول، عنده روح الطفولة.
1: نعم. يبقى روحه حلوة.
0: إلى آلة الناي مجددا، وفاء، آلة الناي ليست سهلة.
2: طبعاً. تتطلع
0: طبعاً قبل ما أسأل السؤال طبعاً، لأنه بالفعل بدأ نفس، بدأ إحساس كمان. صحيح. غير العلم، التعلم مش دايماً هو اللي بيعطي هالإحساس، فهذا الحنين، هذا الشعور اللي نحن ممكن توصلين إياه بحاجة لقبل موهبة حب للآلي ذاتها وبالتالي التعلم.
2: صحيح، هو لازم أنه يكون الشخص يعني حاب هذه الآلة عشان يقدر أنه يصبر عليها ويقدر أنه يأخذ وقته في تعلمها. الناي مش آلة سهلة مثل ما أنا قلت لك، يعني يبدأ من أول شيء أنه كيف أنت مرحلة إصدار الصوت في الآلة، فهذا شيء يأخذ وقت. بعدها كيف أنت تحافظ على هذا الصوت، ومع ذلك تقنيات الآلة والتكنيك اللي هو يعتمد عليها الآلة. الناي يتطلب أنك أنت تحبه عشان أنت تقدر تصبر أنك أنت تتعلم هذه الآلة.
0: صحيح.
2: بعد كذا يجي مع التعلم
0: أكيد والخبرة والسنوات. لكن آلة الجيتار بدر أنت اللي بتحبها
1: أكيد،
0: حاولت تعلم آلة تاني؟ لأنه يمكن ابتديت هيك بشكل عفوي بشكل حب آلي لأنك بتحب الموسيقى والأغنية.
1: صحيح، الجيتار من أيام زمان أنا أقول هو زميلي، يعني دائما معايا. صح إن أنا ماني محترف إلى حد الاحتراف اللي الناس واصلين له، لكن أنا إنسان أحب صاحب الجيتار لأنه بيسمع مني وبسمع منه. حاولت أتعلم على البيانو بس يعني بسيط، أنا جدا بسيط على البيانو، ما تعتبر مهارة أساسية أوريها للناس بأمانة.
0: أكيد، يعني نتحدث ربما تجربتك الخاصة ببرنامج المواهب اللي تم التعرف عليك بدر حكيم، بس أنا بيهمني أتوقف شوي عند الأغنيات الخاصة اللي صدرت لك تقريبا منذ 2021 قهوة وضيق الشوارع وآخرة كان لي فيها.
1: صحيح.
0: لاحظت أنه القصيدة يعني تغني الفصحى في حب للشعر؟
1: أكيد، اللغة العربية الفصحى بالنسبة لي تعتبر أسهل طريقة تجمع بين كل العرب، وإحساسها جميل، ولمن يسمعها أحد ما هو عربي ترجمتها بتكون سهلة عليه وإحساسها بيوصل له بطريقة أسهل. آخر فترات الموسيقى الناس صاروا يلجأوا للهجة البيضاء، أنا بالنسبة لي صرت أشوف أنه اللغة العربية الفصحى فيها فصاحة أكثر وتوصل إحساس بشكل أجمل كمان.
0: هيك بتعتبر يعني أكيد. وحضرتك شاركت بمهرجان مخصص للأغنية والقصيدة يعني.
1: نعم،
0: المغنات.
1: صحيح. شاركت مرتين الحمد لله، آخرها كان في مسرح إثراء بالشرقية، افتتحت للفنان الكبير طبعا كاظم الساهر غني عن التعريف، وكانت الحمد لله ليلة جميلة.
0: دعونا كمان نتحدث معك وفاء نايف عن الباند، عن الفرقة اللي هي تتمتع بآلات غير الناي، بآلات موسيقية فينا نقول تقليدية.
2: صحيح.
0: فقط هذه الآلات بتركزوا عليها ولا ممكن يكون في آلات غربية أخرى بتشارك فيها؟
2: مثل الساكسفون يعني تعتبر آلة غربية، بس إحنا معنيين يعني في بانتو باللي هو إحياء الأغنية السعودية. حتلاحظ إنه إحنا كل أغاني الفرقة أغاني مثلاً شعبية وأغاني سعودية، وكذلك لهم أغنيات خاصة في الفرقة يعني من تأليفهم. طبعاً من هنا أتوجه للأستاذ عبد الله النجار اللي هو أحد مؤسسي هذه الفرقة.
0: قديش إلها؟
2: من 2019 بدأت.
0: يعني إلها سنوات طويلة. وين بتلاقيها اليوم من بين الانطلاق إلى اليوم حققت خطوة؟
2: اليوم إحنا في مهرجان جداً مهم، إحنا قاعدين نشارك عالمياً، فهذه فرصة عظيمة بالنسبة لنا. الفرقة يعني ماشية وحد تسمعوا عننا في المستقبل أشياء أكثر،
0: يعني ممكن يكون في هناك إصدارات خاصة للفرقة.
2: هو فيه إصدارات خاصة فعلا.
0: نعم. للفرقة. نعم. للفرقة غير إن كنت تعزفوا مثلا بأماكن أو على المسرح.
2: صحيح.
0: طيب، وسؤالي كمان إليك وفاء، ماذا عن هذه الإقامة تحديدا اللي عم تحكي عنها بأرابيسك؟
2: طبعا بداية يعني قبل ما نكون في أرابيسك طبعا توجه للأستاذ بدر حكيم والفنانة نسرين اللي هم أساساً بدأوا الإقامة الفنية. الإقامة الفنية كانت تجربة عظيمة لنا إحنا كطلاب وكعازفين يعني صاعدين. بعد كذا إحنا جاءتنا هذه الفرصة إنه إحنا نشارك في مهرجان مثل مهرجان أرابيسك. هو فرصة إنه إحنا نتعرف على ألوان مختلفة وتنوع ثقافي مذهل. إحنا حضرنا المهرجان يعني المهرجان من أول يوم إحنا وصلنا فيه، شفنا يعني أنواع الحفلات. شكرا لكم على هذه الاستضافة، شكرا لكم على هذا الحفل العظيم برضه.
0: وخصوصا إنه في هذا التنوع بالدول العربية وهذا أهميته، مع إنه إحنا كتير سعيدين فيكم لأنكم من السعودية، ونادر من يعني يكون في مشاركات من فنانين سعوديين، نأمل يكون أكثر
1: خير إن شاء الله.
0: أكيد. ويمكن اللي قالت وفا، خلينا نرجع إلى الإقامة وإلى الدورة التدريبية. يعني في مسرح، في صورة، ما حسيت إنه كتير ضويتوا على الأغنية. هل هو كان المقصود إنكم تعرفوا بقية الأفراد اللي هني عم بهذه الإقامة على تجارب أخرى؟
1: أكيد. إحنا الدورة كانت عبارة عن نحن بنعمل باند إنه إحنا كيف نقدر نشكل أكثر من فرقة ونقدر نعمل بالأشياء اللي متوفرة بين يدنا شكل جديد للأغنية، ونقدر نغير التوزيع حقها ونخلي فيه لمسات جديدة من ناحية إن أنت ما تتخلي عن الثقافة الأساسية للأغنية وتخليها كمان سهلة كمان شوية عشان اللي غريب على الثقافة هذه يقدر يتقبلها بشكل أبسط.
0: الجديد الذي تشتغل عليه بدر حكيم يعني لافت إنه في ألحان لإلك خصوصاً بالأخيرة، وفي كمان مشاركة بكلمات، فبتحب تكفي بهذا المشوار مثلاً بالكتابة بالألحان غير الغناء؟
1: أكيد طبعاً. أنا بالنسبة للشيء هذا ما يجي في يوم وليلة طبعاً، على حسب الظروف
0: اللي
1: على حسب الفكرة وعلى حسب الظروف اللي بيمر بها الإنسان وعلى حسب إيش اللي بيلهمه. أنا من الناس اللي لو جاني إلهام ولا سواء كان لحن أو كلمات أحس من حقي على نفسي أن أنا أوري الناس ذا الشيء وأطلعه للناس.
0: إن شاء الله نتمنى لك ذلك ودوام التوفيق، وكذلك لعازفة الناي الموسيقية وفاء نايف. في كمان يمكن أعتقد شي جولات أو بقلب السعودية لفرقة الباند
2: بانتو، سبق لهم مشاركة في إكسبو اليابان، وهذه ثاني مشاركة دولية لهم، وإن شاء الله القادم أجمل.
0: وبالسعودية دائما مستمرين.
2: مستمرين.
0: نعم نعم. أهلا وسهلا فيكم، كتير سرنا اليوم بهالحديث والتعرف عليكم. أهلا بكم.